حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة. الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بتطل سرقة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون النسخة 6.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية. هذا ويستقبل الرئيس السيسي رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس المشاركين في فعاليات المعرض. ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءين ثنائيين مع رئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، هذا إلى جانب قمة تجمع قادة مصر واليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ثمن الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا دعمه لمصر في مواجهة تداعيات العدوان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومية. هذا ودعا إلى تفعيل شبكة أمان مالية لدعم فلسطين، مطالبا بالإفراج الفوري عن أموال المقصة. كما أكد دعم تولي السلطة الفلسطينية مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، جدد التمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أعرب عن تفاؤل حذر بإمكانية استئناف مفاوضات السلام مع روسيا قبل الشتاء، معتبرا أن سبتمبر وأكتوبر يمثلان فرصة للحوار، ومتوقعا أن يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إطلاق مسار تفاوضي رغم عدم تحقيق لقاءات المفيدين الأمريكيين الأخيرة نتائج ملموسة حتى الآن. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة. تصريحات مدبولي جاءت خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية. رياضيا، في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتكريم أبنائها المتميزين الذين رفعوا راية الوطن في مختلف المحافل العالمية، استقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة الأبطال الرياضيين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال فور عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم الناجحة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في إيطاليا. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن

0: The music just feels so good.
1: على راديو تاني تاني.
0: You're on the number one. Number one.
1: صباح الخير، صباح الهنا، اهلا بالصبحويه وحلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. درجه الحراره في القاهره 37 25، اسكندريه 32 24، الاسماعيليه 38 24.

0: ازمه يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99.
1: ساندر اوبيا موناك اوبسز وفاليكور وكينوبيسيا وجوسكا وكيوبيكو. يا عم ملك عم بتقول ايه؟ طب بعد ما نسمع غازلك غاز عنك اشرح لك بالتفصيل. فوق كده فوق كده يلا ابسط يا عم.

ساندر. حالة ساندر هي انك تستوعب فجأة ان كل الناس اللي حواليك بيعانوا وبيمروا بظروف صعبة زيك ومكحرتين زيك جدا. في حالة اوبيا وهي انك تحس فجأة بعدائية كده ناحية حد معين وكأنك بتتحداه لما تبص في عينيه، وكمان نفس المصطلح بيتقال على انك فجأة تسمع ضربات قلبك وتدرك انها موجودة، ده اسمه اوبيا. طب بقى عندك موناك اوبسز، ده احساسك الداخلي المستمر انك في مش في مكانك الصح، انا مكاني مش هنا. فاليكور انك تحس بانجذاب شديد لمحلات الكتب. عندنا كينوبيسيا، بيقول لك ده الاحساس اللي بيجي لك لما تدخل مكان فاضي مهجور لاول مره بعد ما كنت بتعود على ان المكان ده مليان ناس. عندنا جوسكا، المحادثات الخيالية اللي بنرسمها في دماغنا والحوار اللي بيبقى دايما عارفين بتاع بالليل ده اللي مدبين خناقة ومش عارفين ناخد حقنا، ونيجي بالليل بقى نقوم معايدين الخناقة وتردح وتتخانق وايه ما بسمعش وانا مش هاقوم، بعد كده تفوق لا ما انا ما عرفتش ارد اصلا. فجوسكا هي المحادثات الخيالية اللي بترسمها في دماغك. عندك كيوفيكو، احساسك انك مجهد ومرهق بعد فتره طويله كنت بتأنب نفسك فيها. شفتوا بقى ساندر، اوبيا، موناكاتسز، فيليكور، وكيلوبيسيا، وجوسكا، وكيوفيكو. النهارده اخترت لكم الساعه الاولى شويه اغاني كده وناس حلوه كده تستاهل ودنكم. يلا صباح عليا، ابعتوا لي اساميكم يلا على واتساب الراديو 9090 10490 4. رسالة عظيمة يونس، ممكن تصبح عليا فويس مسج؟ طب والله لابعتها لك وانت موجود ده الاستاذ. يا صباح الكل يا محمد، وانا ببعتها لك وانا على الهواء دلوقتي. صباح جميل يا عم، يلا اللي عايز فويس مسج تصبح عليه يلا يا باشا، يلا بينا.

0: الاسم كبير صباحكم مطرحك على راديو 99 افهم، وزي ما احنا متعودين ان كل حاجه بتكون بالشوره بيننا كده، عايزين نكمل المود بنفس اغاني الفتره دي والاغاني التقيله دي والتربيه الجميله دي، ولا نقلب تمانينات وتسعينات او نقلب اغاني جديده جدا؟ فبسرعه يلا شاركونا. وكل اللي عايز صباح الفل بعت له فويس مسج كتير، فاللي عايز يبعت لي بس يقول لي ابعت لي يا يونس صباح عليا فويس مسج، وانا يا باشا انا مش صوت ايه اللي انتوا عايزين تسمعوه الله يعينكم. ابعت لي بس قول لي انا عايز رساله فويس مسج منك يا يونس، قولوا لي نكمل في الفتره دي ولا نحاول تمانينات وتسعينات ولا نروح للجديد. صباحك
1: 90 90 من طوارئ قصر العيني، معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

0: الروتين.
1: لحظة على عودك يا جميل، على دقة عود اتنايل.
2: Stop what you're doing with our new ones.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: ما تيجوا نروح لجدول حصص كده نظبط جدولنا مع بعض. الحصة اللغة العربية بتقولك يا صديقي يا صبحاوي كل يوم بتتعلم كلمة جديدة أو تعبير جديد، حاول كمان في يوم تضيف كلمة حلوة جديدة من الكلمات الحلوة اللي بتقولها للناس. مش هي لغة أو لغة عربية، فكلام حلو تسعد بيه الناس ضيفه لقاموسك. طيب عندنا حصة تاريخ بتقولك خليك فاكر اللحظات الحلوة والتواريخ الحلوة اللي مرت عليك، والتواريخ الصعبة حاول يعني تتنساها قدر الإمكان، لأن التواريخ الحلوة هتفضل تديك طاقة حلوة. طب عندنا حصة رياضة وبتقول اجمع كل الحاجات اللي بتسعدك واضربها في اتنين وكترها اكتر، واطرح من حياتك الحاجات اللي بتضايقك والناس اللي وجودها ملوش لازمة، واقسم وقتك على كل حد يستاهله. عندنا حصة فيزياء، حصة الفيزياء بتقول لنا ايه بقى؟ زي ما كل فعل ليه رد فعل، كل كلمة حلوة وكل لفتة جميلة منك بترجع لنا، بس رد الفعل بتاعها بيكون اكتر بكتير. عندنا حصة جغرافيا يا جماعة بتقول لنا اكتشف مناطق جديدة بعيدة عن منطقة الأمان اللي انت قاعد ومتبت فيها، واكتشف كمان في نفسك حاجات انت ما كنتش عارف انها موجودة في خريطة حضرتك. عندنا حصة كيمياء بتقول لنا ايه؟ خلي كل التفاعلات مع الناس حلوة، وابعد عن اي خليط ممكن يكون سام او مؤذي ولو بكلمة بسيطة، ببساطة قرب من اللي كميتك كمان راكبة مع كميته. اخيرا عندنا النهارده في نهايه اليوم الدراسي حصه فلسفه بتقول لنا ايه؟ فكر في معاني الحاجات البسيطه الصغيره اللي ممكن تبان من بره تافهه وملهاش وزن، ممكن تلاقي ليها معنى كبير وسعاده محدش وصل ليها قبل ما عليك.

0: صباحكم مطرحك الاستقلال. We play this.
1: بسرعة بسرعة بسرعة، ابعتوا لي الابراج بتاعتكم حالا عشان البرج.
2: البرج

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يلا بينا نروح للبرج في الدرج. ولو انت عايز تشارك معانا كمان وتعرف البرج بتاعك ونبعتهولك، ابعت رساله على واتساب راديو 9090104، بتبقى سمعته في الراديو وجالك بان على الواتساب. بس خلينا نروح بقى عشان تسمع وركز معايا. بص يا سيدي، نبدا بالجدي. بيقول لك ركز النهارده في الحاجات في مواقف معينه تقدر تقيم بيها نفسك في الفتره اللي فاتت. انت محتاج نظره تقييم ظريفه كده لنفسك في الفتره اللي فاتت علشان تثبت برضو لنفسك ونثبت لك يا باشا ان حضرتك تقييمك هايل جدا، بس انت اللي بتقلل من نفسك. طيب الدلو، ما تلزمش نفسك اليومين دول بارتباطات، لان انت وراك اصلا كذا حاجة وراك، خلصهم الاول الله يخليك، واعتذر عن اي حاجة ما فيهاش مشكلة ان انت تقول بس اخلص بس اللي ورايا. ده الدلو. اما الحوت، سايق حياتك وتفكيرك ومشاعرك وبايدك توجهها في الناحية الصح. ارجوك كمل ودوس اكتر ناحيه الناحيه الصح، وما تفقدش السيطره ولا تسيب عجله القياده من ايدك خالص. طيب الحمل، مؤخرا في حاسس كده ان انت فايتك حاجه او مقصر في حاجه، وفي نفس الوقت انت مسحول في اكتر من حاجه، فاحنا كل اللي محتاجينه شويه ترتيبات مش اكتر، يعني مش عايزين اكتر من كده. طيب نروح للطور. عايزين شوية تجديد في طريقة التفكير شوية، لان يعني مش حاسس معايا ان الطريقة دي بقالنا كتير ثابتين عليها، محتاجين نخرج برا الستايل ده شوية والطريقة دي شوية كتعاملات كطريقة تفكير كمود عام. يا طور. طب يا جوزاء، في حاجات مش هينفع ناخدها بمحمل شخصي، ما بنبقاش احنا المقصودين بيها، فقبل ما نتقمص وقبل ما نزعل وقبل ما نقلب نشوف هل فعلا الموضوع يستاهل ده، هل احنا المقصودين ولا احنا بنتلكك. لو بنتلكك نشوف بنتلكك للناس دي بالذات تحديدا ليه. طب نروح للسرطان. حاول على قد ما تقدر تبعد عن اي حد بيستفزك وما اكثرهم، وما تدخلش في نقاشات انت عارف انها لا هتفيد ولا هتجيب نتيجة، لان هم عايزين يثبتوا حاجة. يا باشا يثبتوها، قول لهم انتوا صح انتوا صح. في كمان الاسد بقى. الاسد، مش معنى ان ثقتك في نفسك كبيرة انك تاخد قرارات وتدخل في مجالات من غير ما تحسبها كويس من كل الجهات. خليك واثق في نفسك بس احسبها كويس، يعني المخاطرات مش ايامها اليومين دول يا اسد. ماشي يا كل الاسود. طب العذراء، ما بتحبش الكذب ولا الكذابين وبيعصبوك، بس احيانا في ناس بتكذب مش بغرض الكذب ولكنها مش عايزك تخسر فلان، يعني اللي هو بيحاول يجمل الموضوع علشان الموضوع ما يكبرش، او يعني خلاف بينك وبين حد تاني. ففرق بين دول، لان دول بيحبوك قوي ومش يعني ما لهمش اي غرض غير انهم عايزينك ما حدش يخسرك ولا انت تخسر حد. الميزان، ما تلزمش نفسك بحاجة انت مش هتقدر تعملها ولا وحتى ممكن تبدأها وما تكملش فيها. انت اكتر واحد بتحرج تقول لا، بس لازم تقول لا عادي مش مشكلة يا ميزان. طب العقرب، مؤخرا مضطر تبقى زي ما يقولوا مالتي تاسكر، يعني اللي بيقوم بمهام كتيرة في نفس الوقت، فده ممكن يضغط علينا شوية، بس احقاقا للحق البرج في الدرج بيقول يا عقرب انت بتعرف تعمل ده، بس هو بس ضغطنا. طب برج القوس، بيقولك لازم تفهم انك مهما كنت قريب من ناس معينين فانت مش مطالب تحاسب على غلطاتهم. لو حد جه ويقولك اصل دول تبعك ودول، يا جماعة هو كل واحد مسؤول عن غلطاته. انا غلطت؟ لا، هو الحقيقة قوس انت ما غلطتش، بس انت دايما واخد رفع الشعار كده، يعني ايه الاب الروحي والام الروحية وهكذا، يعني يقولوا لك يعني عارف اللي يرضيك. النهاردة 8 سبتمبر وكل العيد ميلادهم 8 سبتمبر النهاردة. كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص جدع وخدوم وبيحب الناس ومحبوب من ناس كتير جدا، عنده بس حتة ان دماغه شغالة تفكير دينامو ما بتوقفش، فمحتاجة تريح شوية. حد بيقول رسالة بتقول محتاجة اتبرع معاك واشارك. احنا هنبعت لحضرتك الطريقة. طيب احنا مبارح عملنا ايه؟ احنا مبارح جبنا دفعة اولى 100 شنطة من مشاركاتكم، على فكرة ربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله. بالدفعة الاولى اشترينا 100 شنطة، شنطة مدرسية، القيمة كانت 49,500، وتم توزيعهم الحمد لله امبارح لأسر مستحقة. فلازم احييكم التحية السقفة دي ليكم بصراحة، لكل واحد شارك معانا في حملة أهلا بالمدرسة ولشراء الشنط المدرسية، لأن انتوا وصلتوها للناس بجد بجد يستهلوها ومستحقين، وربنا يتقبل من الجميع. ونعود أكيد، لسه عندنا محطات حلوة، محطات سعادة كمان كتيرة جدا. طيب، صباح الفل.

لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. عايزين نقول لبودي اللي رايح النهارده اول يوم، حبيبي يا بودي توصل بالسلامه يا بودي. والاستاذ رامي يعني انت طبعا يعني اقول ايه، مش هبوظ صبعتك صديق رامي الحلواني، توصل بالسلامه انت كمان واول يوم مدرسه. حبيبي يا بودي صباح الفل يا بودي عسل، انا بحبك جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. تعالوا نسمعه حاجه، عايز يسمع حاجه حلوه. احنا طبعا ما ينفعش نشغل الاطفال، شغل الاطفال دلوقتي مهرجانات ولا ايه يا عم رامي؟ قول لي هو بيحب اغنيه يا رامي، اكيد هيرقص مع دي يعني خلاص، يعني دي الناس كلها اليومين دول ترقص عليها، بس احنا كلنا عايزين نشجع بودي ونديله سقفه، وكل اللي رايحين المدرسه النهارده يوصلوا بالسلامه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة. كما يستقبل الرئيس السيسي رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس المشاركين في فعاليات المعرض. ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءين ثنائيين مع رئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني إلى جانب قمة تجمع قادة مصر واليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ثمن الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا دعمه لمصر في مواجهة تداعيات العدوان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومية. هذا ودعا إلى تفعيل شبكة أمان مالية لدعم فلسطين مطالبا بالإفراج الفوري عن أموال المقصة. كما أكد دعم تولي السلطة الفلسطينية مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، وجدد التمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أعرب عن تفاؤل حذر بإمكانية استئناف مفاوضات السلام مع روسيا قبل الشتاء، معتبرا أن سبتمبر وأكتوبر يمثلان فرصة للحوار، ومتوقعا أن يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إطلاق مسار تفاوضي رغم عدم تحقيق لقاءات الموفدين الأمريكيين الأخيرة نتائج ملموسة حتى الآن. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاصي بحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا اليابانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع وتجميع السيارات. هذا وناقش الجانبان إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الأسواق المصرية. رياضيا، الزمالك يواجه أبو قير للأسمدة في 8 من مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات الجولة 4 من بطولة الدوري الممتاز. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: Non-stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. Sabaha kumadraha, get a shit on.

0: صباح الخير على الراديو 90.9. صباح الخير على الراديو 90.9.
1: صباح الفل من جديد، انتم معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90.9 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا الصباحي المروري مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: نال صوتك في برد داخل عليك ولا ايه؟ سلامتك، الف سلامه حبيبي.
2: الله يسلمك، تسلم لنا استاذ احمد. صباح الورد
1: فيك يا حبيبي، اجر وعافيه. قول لي النهارده المرور عامل ايه معانا؟
2: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، كذلك ايضا المحافظات المجاوره بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في نطاق محافظه الابليوبيه اللي كانت دلوقتي ان الطريق الزراعي عند مناطق ميت نما واليوب ويدخل على منطقة شبرا الخيمة. عشان كده لجميع محافظات الوجه البحري بيفضل نستخدم محور بناء الحر، قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات أعلى منطقة الخصوص والمرج والسلام وأعلى مناطق بسوس الاتجاه الآخر من الدائري، بعض الكثافات أعلى مناطق المنيب ومناطق البساتين، بعض الأحجام أيضا في نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب اللي جاي من طريق الصعيد متجه لمناطق البحر الأعظم، هروح نستخدم طريق أبو النمرس أمام محطة مترو الجامعة بعض الكثافات اللي جاي من على كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي، عشان كده هروح نستخدم شارع مراد او هنستخدم شارع الجامعة. في نطاق محافظة القاهرة هنتجنب النهاردة كوبري اكتوبر وخاصة اللي خارج من مناطق مدينة نصر متجه الى مناطق وسط المدينة، واعلى كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات المرية، واعلى كوبري حدائق القبة بعض الاحجام المتجه لشرق القاهرة، هروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة بعض الكثافات في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج والساحل المتجه لمناطق وسط البلد، هروح نستخدم النهاردة شارع شبرا او امتداد احمد حلمي منزل كوبري 90 جنوبي بعض الكثافات المرية المتجه لمناطق القرى الجديدة، هروح نستخدم محور 90 الشمالي او هنستخدم محور طه حسين. باقي الحركة المرية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: بشكرك يا صابر وصباحك زي الفل.
2: صباح الورد والياسمين يا استاذ احمد.
1: اشرب بقى ليمون دافي بقى، تعرف انا دكتور في نفسي.
2: صباح الورد والياسمين، تسلم لي، ربنا يحفظك.
1: صباح جميل يا حبيبي. صباح الفل. خليكم لسه معانا مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90.9 FM. وتعالوا هنسمع كذا اغنيه كده ورا بعض، يعني اعتقد ان هيعجبوا ناس كتير، ولا يعني هيجيبوا معاهم سكه كده، يبعتوا لي يقولوا لي ايوه ايوه المزيكا دي احنا بنحبها والفتره دي احنا بنحبها. هنبدا بويتني Houston, I will always love you. بعد كده Celine Dion, my heart will go on. وبعد كده Berlin, take my breath away. والختام George Michael, careless whisper. قولهم تاني علشان اللي عايز يسمعهم بمزاج. Whitney Houston, I will always love you. بعد كده Celine Dion, my heart will go on. وبعد كده Berlin, take my breath away. و George Michael, careless whisper.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
0: كنت تعرف مع أحمد يونس.
4: كنت تعرف، خلينا أقول لك على حاجة. كل بقى اللي هتسمعه عن خريطة العالم الجديدة، سمعتوا اليومين اللي فاتوا كلام كتير كده زي ما أنا سمعت عن تغيير خريطة العالم. أيوة، طب ايه الموضوع؟ ايه الخريطة هتتغير فعلا؟ بص يا سيدي، الخريطة اللي احنا متعودين عليها اللي كنا بنشوفها في الفصول وفي اطلس اسمها اسقاط ميركاتور، والراجل اللي عملها اسمه جيراردوس ميركاتور، وده عملها من 500 سنة الخريطة اللي احنا عارفينها. هو الراجل ما كانش وحش ولا حاجة، الراجل عادي ولا قصد يضحك علينا ولا يزيف الحقائق ولا يعمل اي تزوير. هو كل الحكاية انه كان عايز يعمل خريطة تساعد البحارة والسفن ان هما يمشوا في خطوط مستقيمة من غير ما يتوهوا في المحيطات، ده كان غرضه. الكلام ده من قد ايه؟ من 500 سنة. المشكلة بقى فين؟ ان الارض مدورة زي الكورة، وعشان تفرد الكورة دي على ورقة مسطحة زي الخريطة لازم هيحصل مط او تشويه في الابعاد. ابسطها لك زي مثلا هتيجي تقشر برتقانة وتحاول تفرد القشرة بتاعتها، ولنفرض ان انت قدرت تقشرها يعني سليمة جدا وبتفردها حتة واحدة على الترابيزة، بيقولك مستحيل هتتفرد من غير ما يبوظ منها اجزاء او تتبهدل منها اطرافها مثلا. ميركاتور بقى علشان يحل الازمة دي ثبت خطوط الطول والعرض وخلاها مستقيمة، وده خلى الدول القريبة من القطبين فوق وتحت تتقص وبعد كده تتنط وتظهر ضخمة جدا وعملاقة اكتر من حقيقتها. يعني ظهر الدول كبيرة جدا عن الحقيقة، والدول القريبة من خط الاستواء في النص تحديدا فضلت بحجمها الحقيقي وبعضها صغر. يعني مثلا بيقول لك جزيرة زي جزيرة جرينلاند في الخريطة العادية باينة قد أفريقيا مرتين، لكن في الحقيقة أفريقيا قد جرينلاند 14 مرة، يعني أكبر منها 14 مرة. والخريطة شوفوا جايبة إيه؟ جايبة أنها أفريقيا جرينلاند قد مرتين. أفريقيا لوحدها في الحقيقة تشيل جرينلاند والصين وأمريكا وأوروبا جواها ويفيد مكان. روسيا وأمريكا الشمالية باينين في الخريطة القديمة إن هما واكلين نص الكوكب، بس في الحقيقة حجمهم أصغر بكتير من المساحة اللي بتبان على الورق. بيقولك إيه كمان؟ مصر بقى والبلاد العربية باينين صغيرين جدا، بس المساحة الحقيقية مقارنة مثلا بأوروبا أكبر بكتير من اللي بنشوفه في الخريطة. طب ايه بقى يونس التغيير اللي بيحصل دلوقتي؟ علماء الخرائط والجغرافيا بدأوا يغيروا الخريطة القديمة اللي هي من 500 سنة ويستبدلوها بخرائط أكثر دقة. الخرائط هتكون أكثر دقة في الفترة دي. الخرائط الجديدة دي بترجع بقى لكل حاجة قديمة وبترجع كل حاجة لحقيقتها وترجع الحق لأصحابه زي ما بيقولوا. بتصغر الدول اللي فوق زي أوروبا وأمريكا وروسيا لحجمها الطبيعي جدا، وبتكبر الدول اللي في النص وبتوضح الحجم الحقيقي والعملاق لأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. تعرفوا ان في مدارس في الولايات المتحدة الامريكية في بوسطن مثلا وعدد من دول تانية بدأت خلاص تتخلص من الخرائط القديمة وتعلق الخريطة الجديدة للطلبة في الفصول عشان يعرفوا الاحجام الحقيقية لدول العالم وما يبقاش في اي كذب. فدي الحكاية، يعني عرفت خريطة العالم الجديدة دي اتعملت ليه؟ اتعملت علشان في دول واخدة في الخريطة مساحة غير حقيقتها خالص، اضعاف مساحتها، وفي دول صغرت جدا في الخريطة القديمة اللي من 500 سنة. لسه مكملين صباحكم اطرحك على الراديو 90 90 FM.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: أيها الصبحوية، تعالوا نعرف البرج في الدرج بيقول له كل واحد فينا إيه. بيقول لك يا برج الجدي، ركز النهاردة في المواقف الحلوة وبيقول لك والعوامل المشتركة، وقيم نفسك عشان تعرف غلطاتك اللي فاتت وتعالجها بنفسك، وتعرف أنت محتاج إيه تظبط الفترة الجاية. يا دلو، ما تلزمش نفسك بارتباطات قبل ما تخلص اللي وراك، وأنت عارف يا دلو أنت وراك إيه ومحدش هيقول لك على فكرة. الحوت، أنت اللي سايق حياتك وتفكيرك ومشاعرك وبإيدك توجهها في الناحية الصح. أرجوك ما تسيبش عجلة القيادة ده خالص اليومين دول. الحمل، مؤخرا بقيت طول الوقت حاسس ان فايتك حاجه ومقصر في حاجه. هي القصه انت مش فايتك، بس القصه ان انت مسحول في مليون اتجاه، فرتب بس الدماغ شويه حمل وكله هيظبط. الطور، محتاج تجدد في الطريقة، محتاج تجدد في الأسلوب، لكن انت تمام وزي الفل، ممكن بس الطريقة تتجدد وكله هيبقى مية مية، وخصوصا في موضوع الشغل أو الدراسة. الجوزاء، في حاجات انت واخدها بمحمل شخصي في موقف ما، ولكن ما تستاهلش انك تاخدها بمحمل شخصي والموضوع انت ما كنتش مقصود بيه خالص يا جوزاء. طب السرطان، بتحاول على قد ما تقدر كده تبعد عن المستفزين وانت عارفهم. طب ليه بتعرض نفسك ليهم؟ طب ما ابعد، تجنب هذا النقاش اللي ملوش لازمة اصلا. اما الاسد، مش معنى ان ثقتك في نفسك كبيرة انك تاخد قرارات وتدخل في مجالات من غير ما تحسب الموضوع كويس من كل الاتجاهات. ماشي يا عم، ثق في نفسك حلو وجميل وزي العسل، ما انت اسد يعني، بس برضو احسبها صح. العذراء، بتكره الكذب والكذابين، بس خلي بالك ممكن يكون حد بيكذب عليك علشان يصلح بينك وبين حد تاني، فده كذب لطيف يعني. محمود مين؟ محمود خلاص، فما تخافوش انه بيكذب يعني. طب الميزان، يقولك ما تلزمش نفسك بحاجة انت عارف انك مش هتعملها، او لو بدأتها مش هتكملها. يا عم قول لأ بشياكة وخلاص من غير ما تحرك حد. طب العقرب، مضطر تدخل وتعمل مليون حاجة في نفس الوقت وتفكر في مليون حاجة في نفس الوقت. انت بيقال عنك المالتي تاسكر، انت اللي بتقدر تعمل حاجات كتير في نفس الوقت، بس خلي بالك ده مرهق قوي قوي قوي يا عقرب. والقوس بقى أخيرا، لازم تفهم إن مهما كنت قريب من ناس معينة فأنت مش مسؤول عن غلطاتهم، ولا أنت مسؤول تفضل تدافع عنهم يا باشا، هم كل واحد يشيل شيلته زي ما بيقولوا. طيب نروح لإيه؟ نروح للعيد ميلادهم النهاردة، 8-9 رقمين ورا بعض وحلوين. فبيقولك شخص مميز، خدوم، جدع، بيقف للناس وقفة رجالة. دماغه محتاجة تهدى شوية، لكن حتة انه بيفكر في اسعاد غيره دي حاجة لا يمكن ان ننساها. قبل ما نمشي عايز اقول لك ان درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 37، 25، اسكندرية 32، 24، مطروح درجة الحرارة 31، 23، الاسماعيلية 38، 24 صغرى، العريش 34، 23. يومكم حلو وصباحكم جميل وزي العسل، وبكرة راجعين وصباح جديد وصباحكم مطرحك، وهبقى معكم احمد يونس. سيبكم شوية مزيكا حلوة كده لحد بداية الساعة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة. ويستقبل الرئيس السيسي رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس المشاركين في فعاليات المعرض. ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءين ثنائيين مع رئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، هذا إلى جانب قمة تجمع قادة مصر واليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ثمن الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا دعمه لمصر في مواجهة تداعيات العدوان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومية. هذا ودعا المجلس إلى تفعيل شبكة أمان مالية لدعم فلسطين، مطالبا بالإفراج الفوري عن أموال المقصة، كما أكد دعم تولي السلطة الفلسطينية لمسؤوليات الحكم الكاملة في قطاع غزة، وجدد التمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة في عنتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس، ويأتي ذلك وسط إغلاق المنطقة وفرض منع التجول ومداهمة المنازل واعتقال عدد من الفلسطينيين. حاكم منطقة ساراتوف الروسية أعلن أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف بنية تحتية مدنية في مدينة ساراتوف، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. هذا وتضم المنطقة مصفات نفط كبيرة تابعة لشركة روستونوف إلى جانب منشآت صناعية وعسكرية. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع رئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا اليابانية، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع وتجميع السيارات. كما ناقش الجانبان إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية. رياضيا، الزمالك يلتقي مع أبو قير للأسمدة في 8 من مساء اليوم، وذلك في إطار منافسات الجولة 4 من بطولة الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سامعات الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم حلو ولذيذ النهاردة، يوم الثلاث، نص الأسبوع.
1: حصل.
2: بقى نص بالزبط. الأسبوع، هل حاسس ان انت متحمس تكمل الأسبوع او لا؟ لو مش متحمس فاحنا نحمسك، لو متحمس فنحمسك زيادة
1: ونقول لك
3: واحدة واحدة.
2: ايوه
3: بتجري ليه؟
2: والله
3: واحدة واحدة
2: تستاهل.
3: ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي.
1: ولو طريقك زحمة شوية فسيبنا ان احنا نسليك في الزحمة ونخلي مودك احلى كده ولذيذ، ولو طريقك فاضي فتمام برضو على مهلك وتوصل بالسلامة، ده اهم بكتير. حتى لو وصلت متأخر شوية صغيرين، لكن يعني تكون بس ايه، مفوق وجاهز ان انت تتعامل مع الناس كأنك يعني شارب القهوة بتاعتك وكل حاجة.
2: وبما ان احنا النهاردة التلات، ودايما كده بنحب ان احنا يوم التلات وبنبقى في نص الاسبوع، فبنقرر ان احنا دايما نعمل جاي بيشكي راجع يحكي.
1: بالظبط.
2: عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت بتبعت لنا اي حاجة شغلة تفكيرك، من بداية بقى ان انت مش عارف تفطر ايه النهاردة، تتغدى ايه، لحد اكبر المشاكل والمعضلات الفكرية اللي عندك في دماغك وعايز حد يفكر معاك فيها عشان تفضي كل اللي في دماغك وتدخل على الشغل فرش تماما.
1: ومن ابسط الاشياء بدايه من ترند الثمانينات والتسعينات اللي احنا عشنا فيه امبارح كلنا عادي، يعني امبارح السوشيال ميديا كلها يعني انا
2: كده كل
1: يعني كلنا لولاكي وجلجلي وميال
2: وجلجلي ماشي يعني وتهزر في جنب جد
1: والله جلجلي انت صح
2: ماشي
1: جلجله
2: جلجلي جلجله
1: نشغلها ولا
2: لا؟ لا خلاص
1: عشان نرتاح.
2: لا خلاص خلاص ميال احلى ميال احلى.
1: ف امبارح يعني الترند كان يبان في الاول انه دمه تقيل، بعد كده حسيته بصراحه انه دمه خفيف قوي.
2: لا
1: يعني في الاول اللي هو ليه يا جماعه كل السوشيال ميديا بقت كلها تمانينات ولابسه براطيل واسعه ولابسه الترنج الوحيد اللي معانا، عارفه هو
2: الجاكيت والترنج عدى على الناس كلها،
1: اللي هو المود بتاع الكليبات اللي كنا بنتفرج عليها. جيل كبير جدا من اللي هيبقى سمعنا دلوقتي هو الجيل الثمانينات والتسعينات اللي هيبقى موجود معانا. ممكن الاجيال الاكبر شويه يعني مش هي اللي جربت الترند، اللي هو احنا عشنا نفس الجو ده بس رجعنا نعيش واحنا كبار بقى.
2: بس انتوا ما لحقتوش تلبسوا كده،
1: ما لحقتش اللبس، ما لحقتش الجاكيت ده. لا
2: ما لحقناش احنا
1: دي ما يعني
2: لا يعني انت اتولدت ماشي بس ما لبستش اللبس ده.
1: لا
2: ايوه، فهو
1: مرحله التطور ان احنا من غير الستايل ده، مع اننا حاليا بقى لنا فتره
2: رجعنا للشارلستون تاني.
1: ايوه راجعين البناطيل الواسعه شويه
2: والسكارفس اللي بتتربط على الوسط وعلى الحاجات
1: يعني، واخدين التدرج من ان هو سليم بعد كده طب اوفر سايز، بعد كده طب اوفر سايز.
2: انا مبسوطه قوي بموضه الاوفر سايز في كل مكان دي، عشان شارلستون جدا موضه مريحه،
1: وموضه البوكس فيت ما عدتش عليك اللي صح. ما ده احنا اللي عندنا الضرر فيها كرجاله شويه،
2: انه
1: هو القميص يبقى شبه البوكس كده، والتيشيرت يبقى شبه البوكس كده، يبقى صغنن قوي في لابسه.
2: ايه ده؟ لا انا ما اعرفش،
1: ده موضوع صعب قوي.
2: ايه ده؟ لا
1: هو يعني ما يبقاش التيشيرت كبير شويه، لا هو صغير.
2: طب وليه ليه ليه
1: محشور في البوكس؟
2: ليه
1: هو انت هنا في الفت؟
2: لا الاوفر سايز ده ما فيش منه اتنين والله العظيم. يا ريت يكمل معانا سنين حياتنا، ولو ما كملش انا هلبسه يعني. هو جميل وهايل وسعيد.
1: عارفه بحس ان البوكس فايت ده شبه المكعبات يعني، انت بتبقى شبه المكعبات والدريش،
2: ما هو عشان ما فيش اي حاجه في يعني، واحنا بنلبس حته واحده بس ده ولاد بس
1: يعني. واضح كده انت لو ما وصلش عندك يبقى واضح انه كده. انا فاكره يعني منتشر هنا وهنا بس
2: تمام. المهم
1: جربتوا بقى الترند ولا لا؟ يعني ابعتوا لنا كده صوركم على الواتساب نشوف برضو نستكشف مستمعين.
2: مرعوبة من اللي يحكي.
1: يعني ولو عايزين تشوفوا الصور بتاعتنا، عبير كسفت تعملها او النت كان قاطع. انا جربت فلقيت نفسي يعني عامل بوسترات البومات الثمانينات والتسعينات.
2: انت لاقي عليك
1: ايه ده بجد؟
2: وبرضو زميلنا ابراهيم برضو كان لاقي عليه.
1: اوكي
2: يعني
1: وشفت زمايلنا برضو سالي ورامي الحلواني عملوها
2: امبارح عملوا كده في
1: الحلقه، مع الضيف كمان عملوا كل حاجه. عملنا كل حاجه,
2: عملنا كل حاجه. تاني بنفكركم اي حاجه عايزين تقولوها عايزين تفكروا فيها شاركتوا في الترند ولا لا, ده رقم واحد. رقم اتنين اي حاجه بتفكروا فيها كده تبعتوها لنا على طول على الواتساب 010 490 90 4, مش احنا اللي هنرد عليكم, لا يرد عليكم اخواتنا بقى المستمعين, كل اللي بيسمع كل اللي قاعد والله يردنا, ما احنا هنحاول نرد بس على قدنا كده.
1: عارفه وسط ما بيكون في اي حاجه ترند سواء بقى ده او اي حاجه تانية بيبقى فيه الشخص اللي هو مش عايز يشارك وعايز ينتقد وخلاص, سواء حاجه دمها خفيفه او حاجه دمها تقيل شويه.
2: انا بفهمش جمله هو يعني بفهمش الانتقاد, انت مالك
1: انت عجبك شارك, ما عجبكش خلاص
2: ما تشاركش واسكت بقى خلاص,
1: او يعني هي حاجه فور فن وبنلعب يلعب معانا.
2: بحس ان الناس دي اللي هي كول بقى اللي هو ايه ده, هو بجد ايه الجو ده, مع ان انا واثقه ان هو لو دخلنا على الاي اي عنده ولا ايه عاملها
1: عادي, بس ما رضاش انزلها,
2: هو ما رضاش يقول
1: ده انا الصبح عملتها ما رضيتش انزلها, وبعد كده قلت طب ما اجرب تاني, ما هو طلع واحد غيري في الاول. لا يعني ميكس ما بين فنانين كتير قوي من التسعينات, فحسيت انه مش انا.
2: انت جبتها بقى.
1: استني نشوف, هي جلجلي ايه جلجلي كفو عمليش ايه, لا لازم تعمل كده,
2: انا ما لحقتش الفتره إيه. استنى كده شوف,
1: لا لسه في ال مقدمه طويله شويه. جلجلي
2: انا متاكده على فكره انا جلجلي
1: صح كده. ماشي, ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فراتومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16 420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، رقم الواتساب تعال نزله 10 490 90 4، رقم تليفوننا 2 18 10 8 66. تقدر كمان انت تكون شايفنا ومتابعنا على 90 90 دوت اف ام، او على الابليكيشن بتاعنا الراديو 90 90.
2: اتمنى ما يبقوش شايفيننا خالص بعد اللي انت كنت بتعمله، عشان بتاخد مني حاجتي.
1: ماشي
2: طيب، في حد
1: ادواتك بعد
2: انت ادواتك كنت جاي. في محمد فتحي بيقول، بس محمد فتحي بقى اللي احنا كنا بنسال على الناس ما بتحبش ليه الترند. مش بحب فكره الترند، لان للاسف بقت فكره من ايجابيه لسلبيه، وبقى في اي حد نفسه يبقى مشهور يعمل ترند حتى لو في ضرر على عامه الناس.
1: ماشي، احنا بنتكلم عن الترند اللي هي اللذيذه، اللي زي الحاجات اللي شفناها كده امبارح والنهارده، موضوع الصور بالثمانينات والتسعينات، الحاجات اللي هي
2: الحاجات الخفيفه اللذيذه
1: اللي تخليك تضحك وتنبسط، وكمان شارك فيها مجموعه من الفنانين بقى امبارح، يعني مجموعه من المشاهير والفنانين، زي اولهم النجم عمرو دياب، حط صورته في يعني في اغنيه ما تخافيش،
2: فتح الجاليري جاب الصوره وخلاص، يعني
1: ما عملش مجهود
2: خالص.
1: ما عملش AI ولا اي حاجه.
2: انا بس مرعوب اعمل AI، حاسه هبقى منكوش جدا.
1: جربنا دلوقتي لقيناها مش هي.
2: لا مش انا نفس الشخص. لا في برضو توفيق بيقول، صباح الفل، التيشيرتاتي فادي بقت قصيره قوي، بقت فعلا عريضه وقصيره، وده مش ستايلي. بحس ان انا عامل زي سبونج بوب.
1: ايوه بالظبط، هي بتقلب على سبونج، يعني شايفه الشكل بتاعه هو ده، يعني ان البوكس فات ده في الموضه دلوقتي بقت غريبه شويه، سواء تيشيرت او القميص او كده، في حاجه غلط. هو بيبقى شكله كويس بس في حاجه غلط.
2: ايوه ده حقيقي، ده حقيقي جدا. هو فعلا في حاجات كده بتبقى شكلها ترندز كده بتطلع، هي بقى اعتقد دي الترندز اللي بتبقاش لذيذه، يعني في محلات معينه كده بتدخلها تشوف شويه لبس تحس اللي هو مين اللي بيلبس لبس ده،
1: لبس مقطع بزياده، لبس الوانه غريبه بزياده،
2: لبس اللي هو ليه هنلبسه، يعني هو بيبقى السؤال الاوحد، ليه هنلبسه، ليه
1: مين هيشتري، فبتلاقي حد بيشتري، يعني
2: بتلاقي طبعا طول الوقت،
1: يعني في الاخر دي
2: ازواج، لولا اختلاف الاراء
1: اختراق
2: الاذواق اللي بارد السلع. تاني بفكركم بقى نخرج بالترند، نروح على الحاجات اللي ممكن تكون بتفكر فيها دلوقتي وشغلة بالك، وده ساعات كتير قوي بيودينا المواضيع بقى بيبقى فيها ايه افكار مختلفة، وبنكتشف حاجات مختلفة معاكم. موضوع شاغل تفكيرك جدا دلوقتي وحاسس ان انت مش عارف تعمل فيه ايه، هتبعت لنا على 010 490 90 4، او تكلمنا على طول على 2 18 10 66، وتقول لنا ايه الحاجة اللي شغلة تفكيرك
1: بالظبط،
2: ونشوف احنا هنجاوب بقى ونستجاوب، وكل يعني حاجة حلوة كأننا عاملين جروب كده على الواتساب.
1: يلا بينا مع بعض، خليكم معانا في لسه الصبح.

0: سيولي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف ابربش بعنيا، وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810602026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 مصري، ولسه بنتكلم معاكم في ايه اللي شاغل تفكيركم وتقولوه لنا واحنا نفكر معاكم. تقدروا تبعتوا لنا على 010 490 90 4 او تكلمونا على 2 18 10 8 66.
2: يعني اي حاجه جوه بالك كده انت محتار انك تعملها، حاجه ليها علاقه بالكارير بتاعك بشغلك. بيجي لنا مسجز كتيره في الفقره دي ليها علاقه بحاجات ليها علاقه بالشغل،
1: الشغل فعلا.
2: زي مثلا في حد يقول لنا انا محاسب في شركه سايبر سكيورتي وعقدي هيكون اخر الشهر ده، فمش لاقي طريقة اتكلم مع الادارة لتعديل الراتب، مع العلم ان مرتبي هو من سنة. طبعا ده من مين؟ ده من نور. ماشي يا استاذ نور، بس هو الفكرة انه ممكن يكون حد سمعنا علشان يقول لك ازاي تعدل المرتب او ازاي تطلبها بشكل احترافي من غير ما يبقى فيها اي احراج ليك او احراج للطرف الثاني.
1: بس هو العقد لو مثلا دلوقتي العقد بيخلص، بيعتقد بيكون في بدايه السنه الجديده، لو هو اعتقد اللي مخوفه،
2: واضح ان هم يعني اتفاقاتهم مختلفه شويه عن العقود المعتاده.
1: واضح ان هو اللي مخوفه ان هو لو طلب اكسترا ممكن ما يعملش العقد الجديد.
2: يقولوا له لا خلاص شكرا، احنا مش هيناسب لينا مثلا الميزانيه دي.
1: شيء على فكره موتر فعلا.
2: اعتقد ان اشطر حد هيقول لك دلوقتي او يساعدنا لو حد من اتش ار مثلا، هيقول لك ايه الطريقه الصح ان انت تطلبها من غير ما تبقى يعني كان الموضوع محرج بالنسبه لك او محرج بالنسبه للطرف الثاني، ويبقى الطريقة بتاعتها شيك جدا وتكمل في الشركة بشكل كويس او تمشي بشكل كويس على حسب يعني.
1: فكرة برضو النيجوشيشنز في الفلوس دي على فكرة من اصعب الحاجات اللي الناس بتتعلمها، يعني مش اي حد يقدر يقعد ويتكلم في فلوس ويقول انا استحق كذا ويبقى متأكد، لا يعني في ناس كتير قوي ما عندهاش السكيل دي. فاحنا برضو بنطالب لو اي حد دلوقتي اتش ار بيسمعنا،
2: او لو حد مر بنفس التجربة دي انك قاعد في شغل بقالك فترة وعارف انه مثلا الحاجة اللي انت بتقدمها او المجهود اللي انت بتقدمه محتاج مقابل مادي شوية، فتفوت وما مشيتش تفوت وفضلت مكمل
1: قاعد،
2: او تفوت بشكل محترف ولقيت انه الشركة قدرت ده او مجال عملك قدر ده بشكل معين، ونقول له بقى يعني نقول لنور يعملها ازاي.
1: في برضو امجد بيقول انا بشتغل شغلانة كويسة جدا، دخلي كويس جدا جدا، ولكن الشغلانة فيها نوع من انواع انها مش لايقة مع الفاليوز بتاعتي او قيمي وحدودي، ودلوقتي بفكر اخرج منها تماما وروح اشتغل شغلانة تانية من الاول. هل شايفين ان ده صح ولا اكمل في الحاجة اللي انا متأكد ان هي هتجيب لي فلوس ومع الوقت احاول ان انا ابعد عنها واحدة واحدة، ولا اخد الموضوع مرة واحدة؟ برضو على فكرة دي حاجة مش بحس ان ناس كتير خالص بتتكلم عنها، فكرة الفاليوز او انك قيمك هل بتتماشى مع شغلك ولايف ستايل حياتك ولا لا. فده قرار صعب جدا على فكرة.
2: في بقى مسج شويه يعني محتاجه تركيز مننا. منى بتقول لنا انا معروف عني ان انا بعرف احل اي مشاكل، لكن جيت عند اخويا عقلي وقف عن التفكير لان في عند ما بينه وما بين زوجته، وواصل يعني لا قدر الله للطلاق وخراب كمان للبيت، مع انه طيب والله. يعني مش عارف اقول لك ما تتدخليش غير بالخير، او حاولي تساعدي بس انه الموضوع يهدى، كل واحد ياخد وقته.
1: تعرف ان انا ضد، انا بيرسونالي ضد التدخل تماما.
2: يعني ما تتدخليش بس غير لو انك بس تخلي كل واحد يفكر لوحده بس
1: بالزبط.
2: شويه
1: وعلى فكره يعني بحس ان انا
2: تقوليش رايك،
1: بس بحس ان لو هتتدخل مره هي مره، المره دي انت هتقول وجهه نظرك كامله للطرفين
2: بالزبط.
1: وتطلع بقى خالص، لان بحس ان اللوب بتاعت ان انت تدخل في مشاكل ما بين اتنين مش عارفين يتفهموا،
2: صح.
1: والمرعب انك لما بتسمع بالطرف ده والطرف ده تتخض جدا،
2: اصله قال لي فكان قصده، وده اصله قالت لي فكان قصدها.
1: ندخل بقى في الموضوع ده خلاص، تحس اللي هو انت بتسمع دي فانت حاسس قد ايه هي صح، بتسمع ده فبتحس قد ايه هو صح،
2: وانت تطلع انت اللي غلطان،
1: وانت بتطلع غلطان في الاخر. طب وليه يعني عايز تصلح؟ صلح بس بطريقه تكون زي ما فادي بيقول كده، ما تتدخلش زياده، ما تدخلش نفسك زياده.
2: ماشي، هنرجع لكمل كلامنا تاني بعد الغنوة اللي جاية، وطلبتوا نسمعوا الكينج محمد منير، فنسمع الكينج محمد منير ونرجع نكمل في لسه الصبح. بعتولنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. صبح على كل الناس اللي يعني بتيجي متاخر شويه قبل ما نمشي، بس يعني تمام، احنا قاعدين اهو شويه معاك، مفيش اي مشكله لحد الساعه 10 احنا مكملين معاك لسه الصبح على الراديو 90 90.
2: طيب، في مروه مجدي بتقول: حبيت اصبح عليكم وانا رايحه الشغل، طريقي من ميدان المساحه في الدقي لحد التجمع الخامس، وشغل تفكيري ان امبارح كلمني حد من النصابين بتوع تحديث البيانات
1: للبنك. المكالمات اللي بتيجي كانها من البنك لكن هي مش من البنك، وكل بنوك مصر يا جماعه بتحذر، وكل الابلكيشنز اللي علاقه بالفلوس
2: عملوا
1: بتحذر.
2: اعلانات وعملوا مجهود،
1: بيجي لك رسائل كل شويه، لكن طبعا ممكن يكون في حد. انا اقول لك على حاجه مثلا سريعا، في حد من الدوائر القريبه ليا يعني متعلم ومركز وناصح، عارفه اللي هو كل الشروط، بس هو عارفه اتكلفت في المكالمه اللي هو بيحول حاجه فمش عارف ايه، فطب الرقم ايه، فاتعملت عليه عادي،
2: وهو اللي بيقول اصل هو
1: انت انت ركز يعني. هو تركيزك بس، او تتاكد ان المكالمه دي جايه لك من شركه الموبايل الخاصه بيك، من البنك بتاعك، عشان لو المحافظه الالكترونيه برضو ساعات بيبقى عليها
2: محتاجين
1: بعض الحاجات. فانت يعني كل يوم والتاني كده يبقى ركز المكالمات اللي جايه لك من مكان مجهول، ما تردش او رد عليها وبقى عارف ان هي ما نصب
2: او حتى لو. بس انا بلاحظ يا فادي ان هو حتى دايما لما مثلا بنوك بيكلمونا او كده ما بقاش فاكره خالص ان بيبقى في حاجه فيها اسمها تحديث بيانات، يعني مش بحس ان في التليفون بيحدثوا بيانات.
1: استحالة، بصوا يا جماعه استحاله، يعني لان تحديث البيانات دي خطوه تبان ان هي بسيطه، لكن هي خطوه واجراءات معينه جوه البنوك، ان لازم بشخصك انت
2: اللي تروح، وعن
1: تجارب شخصيه لازم انت مش حد تاني، انت اللي هتروح بالبطاقه بتاعتك وتقعد مع الموظف الخاص بالبنك ويتاكد انه تحدث البيانات، وبتقعد الاجراء بتاعها تقريبا 24 ساعه و 48 ساعه لحد ما البنك بيقول ان فلان ده تحدث بياناته، فيبدا يفتح الحساب تاني.
2: اذا كان انت لما بتروح مثلا تعمل حاجه في اي حاجه، شركه من شركات الاتصالات او كده، لما بتروح تعمل حاجه مستحيل لو انت رايح تعمل حاجه لاهلك، لوالدك لوالدتك،
1: لا لازم الشخص بنفسه التفاصيل دي. طيب نكمل الرساله بتاعت
2: هي بتقول: طبعا انا هو امبارح كلمني حد من النصابين بتوع تحديث البيانات للبنك وقال لي حسابك موقوف، وطبعا انا قلت له طيب تمام، يومين ولا ثلاثه واروح البنك احدثه. طبعا طول المكالمه بيحاول يقنعني انه يريحني ويحدث بياناتي، لحد ما في الاخر زهق مني وقفل السكه في وشي. هما بيتصلوا بالناس عشوائي، فوارد جدا يكلم ناس كبيره في السن او خبرتها بسيطه ويسلموا نفسهم. وعامه انا كنت ايجابيه ونزلت رقمه على كذا جروب على فيسبوك برقمه، وقدمت شكوى في كذا اتجاه، وربنا يستر على كل الناس.
1: يعني برافو عليكي بصراحه،
2: حلو جدا
1: وكويس انه انت اخدتي بالك، وهو ده الكلام بتاعنا لابائنا بقى وامهاتنا الكبار السن، انه ما يتعاملش مع اي حد مجرد التليفون ان هو ينفع يعمل اي اجراء له علاقه بالبنك، طالما ده مش يعني البنك مش هيكلمك من الاخر، يعني البنك مش هيكلمك يقول لك مساء الخير استاذ فادي انا بياناتك مش عارف ايه عايزين نحدثها، مش هيعمل كده
2: صح.
1: والرسائل اللي من البنك عندك هتبقى متاكد ان هي جايه لك من البنك اللي انت ليك حساب فيه فقط لا غير،
2: ده بيبقى باين جدا، مش هيبعت لك من رقم تاني.
1: هما بيعملوا ايه؟ بياخدوا نسخه من الرسائل ويكتبها من رقم تاني ويبعتها كانها جايه من البنك، فمتاخدش بالك لما التحويل كذا كذا، فتدخل تلاقي ده نفس الرساله.
2: ايوه بتركزش صح، ده حقيقي. مايكل بيقول: والله انا مش شاغل بالي بالحاجات دي، انا اصلا معيش فلوس في رصيد.
1: مايكل تمام،
2: راجل محترم
1: يعني، ممكن انت نشك فيك انت.
2: بالظبط، انت اللي تبقى عايز الرصيد يعني، فمحدش ضامن برضو بكره في ايه. بس فعلا يا جماعه الحاجات دي والله نحاول بس ناخد بالنا منها على قد ما نقدر، وبرضو وعد

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية. كما يستقبل الرئيس السيسي رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس المشاركين في فعاليات المعرض. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءين ثنائيين مع رئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، هذا إلى جانب قمة تجمع قادة مصر واليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المدن السعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وأن أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري والعربي. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي بحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا اليابانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع وتجميع السيارات. كما ناقش الجانبان إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية والتكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية. بالتزامن مع عيد الفلاح 74 أعلنت وزارة الزراعة تجاوز المساحة المنزرعة ب 10.5 مليون فدان وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 9.5 مليون طن ل 170 سوق دولية. كما حددت الدولة سعر توريد أردب القمح ب 2500 جنيه ووزعت نحو 4.5 مليون كرت فلاح ذكية، وذلك مع استنباط 158 صنفا زراعيا جديدا. وأكد وزير الزراعة علاء فاروق استمرار دعم الفلاح والتوسع في الرقمنة والبحث العلمي لتعزيز الأمن الغذائي. اقتصاديا، الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على واردات أمريكية دخلت حيز التنفيذ اليوم بقيمة 28 مليار دولار ردا على التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على السلع الكندية. تشمل الإجراءات نحو 700 منتج أمريكي برسوم تتراوح بين 15 و50% من بينها الصلب والألومنيوم، هذا إلى جانب عدد من السلع الاستهلاكية والمنزلية. رياضيا، الزمالك يلتقي مع أبو قير للأسمدة في 8 من مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا، مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة عندنا ماتشين في الدوري، لقاءات الجولة الرابعة من دوري أورا الدوري المصري الممتاز. سموحة هيلعب سيراميكا الساعة 8، والزمالك هيلعب أبو قير للأسمدة في نفس التوقيت. على مستوى بقى دوري أبطال أوروبا عندنا ماتشات جامدة جدا، عندنا الساعة 8 لربع ماتشين والساعة 10 أربع ماتشات. 8 لربع كلاب روج هيلعب أستون فيلا، أيك أثينا هيلعب لاسك لينز، والساعة 10 عندنا بورتو هيلعب مانشستر سيتي، اتنين متوجين سابقا بلقب البطولة. ريال مدريد هيلعب الانتر نفس القصة، طبعا الريال ده عم عموم دوري ابطال اوروبا وتشامبيونز ليج. يعني روسيا دورتموند هيواجه فيا ريال الساعة 10، وفي نفس التوقيت ليل هيقابل ريال بيتيس اللي لسه كسبان ريال مدريد 1-0 في الدوري الاسباني الليجا الاسبانية. ماتشات كلها جامدة وماتشات كلها حلوة ان شاء الله. نروح بقى لمنتخب مصر. انتوا عارفين احنا داخلين خلاص على التوقف الدولي القادم، هيكون انتوا عارفين ان كان في توقفين، واحد في 9 واحد في 10، فالفيفا قررت ان هي تدمج التوقفين في توقف واحد، فبقى عندنا توقف واحد طويل من 21/9 ل 6 اكتوبر. الفتره دي يتخللها 3 ماتشات لمنتخب مصر، ماتشين في التصفيات الافريقيه وماتش ودي هنلعبه يوم 4 ان شاء الله 4 اكتوبر قبل ختام المعسكر بيومين قدام جنوب افريقيا اللي هتكون ساعتها بتلعب هنا في التصفيات الافريقيه برضو في مصر، تكون بتلعب هي ماتش رسمي في مصر، فهنستغل تواجدها عشان نلعب معاهم ماتش ودي، وان شاء الله منتخب مصر يكون موفق في اللقاءات دي، سواء اللقاءات الرسميه او اللقاءات او اللقاء الودي يعني اللي هو قدام جنوب افريقيا. من دلوقتي ابتدى التكهنات او ابتدى التكهن بمين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده في معسكر المنتخب وقائمه المنتخب، ومين اللعيبه اللي ما تبقاش موجوده. يعني في ناس بتقول لك اكيد في اسماء من اللي كانت موجوده في قائمه المنتخب في كاس العالم مش هتبقى موجودة الفترة اللي جاية، لان هم ممكن يكونوا مش جاهزين، مش في احسن فورمة ليهم وهكذا. وفي ناس تقول لك لا ده في اسماء تانية اثبتت جدارتها وتألقت تستحق فرصة تكون موجودة. من اكتر الاسماء اللي ناس كتير ابتدت تحس ان هو ابتدى يعلى، ابتدى يثبت نفسه، ابتدى يحفظ ويحافظ على مكان أساسي في تشكيلة الأهلي، وعمرو الجزار القادم من المحلة. عمرو الجزار في البداية كان فيه شوية علامات استفهام على أدائه وعلى مستواه، شوية تشكك، السنة اللي فاتت ما شاركش، خاصة أنه كان جايب رقم كبير، الناس كانت بتتساءل إزاي جايب الرقم ده وما بيلعبش. السنة دي لما لعب مع هادي رياض المستوى ما كانش أفضل حاجة، لكنه لما لعب مع ياسر إبراهيم شوية بشوية ابتدى يكتسب ثقة اللعب هو نفسه في الأهلي، لأن برضو اللعب في الأهلي مش سهل والضغوط مش سهلة والمنافسة مش سهلة، وكمان ابتدى يكتسب ثقة كل الناس اللي بتتفرج إن لا عمرو الجزار يا جماعة بيتطور، عمرو الجزار بيعلى، عمرو الجزار سنة بسنة المستوى بيزيد. فده خلى الانظار تتجه اليه انه ممكن يكون واحد من الاسماء اللي كابتن حسام حسن يحط عينيه عليها في الفترة اللي جاية، خاصة انه يعني المركز ده تحديدا احنا عندنا فيه نواقص كتير جدا جدا جدا جدا، وعندنا فيه نواقص عديدة يعني، وعندنا فيه يعني عجز كبير، خاصة بعد إصابة عبد المنعم وإن هو ما كانش بيبقى موجود الفترة اللي فاتت بشكل مستديم، ولسه راجع مع عدم ثبات المستوى لأسماء تانية، مع خلي بالك برضو كبر السن بالنسبة لياسر بالنسبة لرامي ربيعة، فأنت عايز تدعم المركز ده، فيا رب إن عمرو الجزار يفضل يعلى ويفضل يزيد في مستواه مع الأسماء اللي موجودة، عشان كل شوية كده تلاقي اسم داخل بيقدر الكابتن حسام حسن إنه يدعم قائمة منتخب مصر ويدعم الأسماء اللي موجودة، وتحديدا الخط الخلفي اللي احنا محتاجين فيه أي موهبة جديدة تطلع. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الأخبار اللي جاية لنا بتقول إن كابتن حسام حسن هيكتفي بتلاتة بس في خط الهجوم. انتوا عارفين ان الكابتن حسام هيبتدي المعسكر اللي جاي ده، هو المعسكر او الاجندة الدولية المفروض من 21، بس كابتن حسام هيبتدي من 17. هيكتفي بتلات اسماء بس في الخط الهجومي، اللي هم محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم. وانه طبعا انتوا عارفين احنا عندنا ماتشين، ماتش مع انجولا ده هيبقى في مصر، وماتش مع جنوب السودان هيبقى في جنوب السودان. فكابتن حسام حسن هيكتفي انه يضم محمد صلاح لاعب ترابزون، وعمر مرموش لاعب توتنهام، وحمزه عبد الكريم لاعب برشلونه، مش هيضم حد تاني. كان في بعض المطالبات، بعض الاسماء اللي بتترشح زي حسام اشرف، ناس بتشوف ان هو ممكن يبقى ليه فرصه، بس اعتقد ان لسه حسام اشرف محتاج انه يقدم اكتر من كده عشان يقدر يكون موجود. ولعل وعسى برضه هو لسه قدامه ماتشين في الدوري، عنده ماتش ابو قير، وعنده لسه الجولة الخامسة، مش فاكر انت تذكر مع مين الزمالك هلعبها، هيبقى عنده ماتشين غير ماتش العودة بتاع اي اسبورت بطل جيبوتي في دوري ابطال افريقيا. لعل وعسى يقدر يعمل حاجة تخلي كابتن حسام حسن يضمه، ولو انه الاخبار اللي عندنا ان كابتن حسام هيكتفي في التوقف ده بالثلاثة دول بس. ومفيش شك ان برضو كابتن حسام هيدخل حد سنه بسنه، هو لسه مدخل حمزه عبد الكريم في المركز ده بتاع المهاجم، فهو اكيد عنده حسابات في دخول اللعيبه الجديده شويه بشويه عشان برضو ايه ما يخلش بالتوازن في القايمه. لكني اعتقد بمعرفتي بكابتن حسام حسن انه لو حسام اشرف ابتدى او ظل يقدم اداء جيد خلال الفتره اللي جايه، ويقدم اداء جيدا ومردود كويس وبيشتغل بشكل كويس و مستمر في التهديف، اكيد اكيد ان شاء الله هيبقى ليه مكان مع كابتن حسام حسن، اللي هو اصلا بيحب الفراوده وبيحب اللعيبه الصغيره وبيحب المجتهدين، وشفناه عمل ده اكتر من مره مع اكتر من لعيب. اي حد بيجتهد في الدوري حتى لو ملوش اي سجل قبل كده مع منتخب مصر هو بيراهن عليه وبيديله الثقه وبيدعمه وبيديله الفرصه. ف يعني ما عنديش شك ان شاء الله انه يعني كابتن حسام، لو لا حسام اشرف او غير حسام اشرف، بيجتهد وبيعمل اللي عليه وبيعمل مردود كويس، هتلاقي الدنيا ماشية كويس جدا جدا جدا مع حسام اشرف وغيره من اللعيبة اللي ممكن تكون في الدوري مقدمة مردود كويس، هتلاقي كابتن حسام بيضمها على طول. نروح للتحكيم، لأن التحكيم فيه شوية تفاصيل عايزين نتكلم عليها. بس خليني أقول لكم الأول إن اللي هيحكم ماتش النهاردة ما بين الزمالك وأبو قير الأسمدة هو كابتن محمود ناجي، معها حكام مساعدين كابتن محمد مجدي سليمان وكابتن محمد محمود لطفي، حكم ربع كابتن حسن محمود، حكام الفار عمرو الشناوي ووليد ناجي حكم فيديو مساعد. هنطلع لفاصل وهرجع اقول لكم كم تفصيله كده خاصه بالتحكيم، وكمان اقول لكم على الاجانب عملوا ايه في اول ثلاث جولات من دوري اورو. خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 26%، ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 25. وأسوان نهارا 43، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
2: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف. وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15641. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: إسبانيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كابتن عصام بن الفتاح في تصريحات لي قال انه يا جماعة احنا تسلمنا لجنة الحكام في ظروف صعبة جدا وفي امور بتخص العامل النفسي والناحية الثقافية لدى الحكام وفي امور اخرى مش موجودة احنا بنحاول نحسنها وعايزين بس فرصة ووقت عشان نحسن. في معلومات مغلوطة كتير عن لجنة الحكام واحنا غير مطالبين بالرد على الجميع. لجنة الحكام على وفاق فيما بينها وفي أي تحليل لأي حالة بناخد برأي الأغلبية وفي الآخر بنتفق على قرار نهائي بنحلل بيه أي حالة وبنعد دلوقتي القائمة الدولية وممكن تلاقوا إن القائمة ما تغيرتش كتير عن اللي فات، هنغير في حالة الطوارئ بس. وفي الأول وفي الآخر إحنا بنجتهد عشان نطور التحكيم وبنجتهد عشان نحسن مستوى التحكيم بس عايزين وقت يا جماعة وعايزين دعم. هنا أنا بتفق مع الكابتن عصام عبد الفتاح تماما بس بشرط، يعني بتفق معه تماما إن أي حاجة عشان تتصلح محتاجة وقت وأي حاجة عشان تتصلح محتاجة دعم، يعني لازم ندعم الحكام وندعم لجنة الحكام وندعم حكامنا ونقف جنبهم ونديهم شويه وقت ونسمح لهم بهامش خطا موجود عند كل الحكام في كل الدوريات في اي حته في الدنيا، ولكن بشرط ان احنا نحس بتحسن. يعني ايه نحس بتحسن؟ يعني نحس انه ونشوف بعينينا ان في تحسن على ارض الواقع، انه الاخطاء اللي بقت موجوده بقت اخطاء تحتمل الايه الاخذ والرد. يعني ايه الاخذ والرد؟ يعني تبقى عارف ان الخطا ده خطا تقديري لكن ما يبقاش خطأ في تطبيق قانون، ما يبقاش خطأ ان في لعبة بتحصل في ماتش تتحسب ولعبة زيها بالملي في ماتش تاني ما تتحسبش، او العكس بالعكس لعبة في ماتش ما تتحسبش ولعبة زيها في ماتش تاني بالملي تتحسب. هي دي بقى الحاجات اللي بتخلي الناس كلها بتفقد الثقة في الحكام. لكن لو مثلا كورة فاول حكم حسبها فيها شك ان هي لا دي تفاول لا دي مش فاول، في اخطاء بتبقى تقديريه موجوده في كل حته في الدنيا، لكن في حالات ليها علاقه بالقانون، الحاجات اللي ليها علاقه بالقانون دي ما ينفعش تتفسر باشكال مختلفه. يعني مثلا كوره واحد لمسها بايده جوه منطقه الجزاء، فاهم؟ فيقول لك اصل لا دي خبطت في صدره وجت في ايده خلاص فمش تتحسب. ما انا بقول اي مثال في اي كلام يعني، خلاص ماشي يا معلم انا معاك، خبطت في صدر وجات في ايده ما تحسبش، امين خلاص مش تحسب. مش تحسب. ما ينفعش بقى اجي في ماتش بكره ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي الاقيها في ايه في ماتش تحسب، فتيجي تقول لا اصل هنا ما هو انت يا اما تطبق القانون بتعريف واحد في كل الماتشات يا اما مش هينفع اثق فيك مش هينفع ادعمك. امتى بقى استحملك؟ لو كره مثلا ايه طلعت اوت ومحدش وخبطت وما انت ما خدتش بالك، فاول فالفاول ده انا حسبته غيري ما حسبوش حاجه تقديريه، انا شايف انه هنا بيلعب بالتحام عادي واحد غيري شايف انه التحام لا عنيف شويه، ولو ان ده حتى ده برده المفروض يبقى ليه معايير واضحه بس فيها مساحات برده للخطا البشري ممكن اعديها، لكن في حاجات ليها علاقه بالحالات القانونيه ليها تفسير في القانون ما ينفعش يبقى فيها قولان. ما ينفعش تقول لي ايه اصل الكوره هنا ايده كبرت جسمه ونفس الكوره بنفس الشكل بنفس القصه في ماتش تاني يقول لي اصل ما كبرتش جسم، لا ما هو كده يبقى احنا بنهرب، فاهم قصدي؟ حتى الكوره اللي بقول لك عليها بتاعه التقديريه دي المفروض يبقى ليها اطار واحد كله بيتحرك فيه، ما ينفعش برضو تبقى فيها تباين كبير يعني ما بين حكم والتاني او ما بين ماتش والتاني او ما بين لقطه والتانيه يعني. فاحنا في ظهر حكامنا، احنا في ظهر المنظومة التحكيمية، في ظهر لجنة الحكام، بس عليهم هم كمان ان هم يبقوا في ظهر نفسهم عن طريق المستوى والاداء اللي هم بيقدموه. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بص، لو هنتكلم على الأجانب في أول ثلاث جولات من الدوري المصري دوري أورا، هتلاقي إن مثلا في غياب لأجانب الأهلي تحديدا. أنا بتكلم على الصفقات الجديدة، يعني هتلاقي أشرف بن شرقي حاضر بقوة، قوة كبيرة. يوسف بالعمري ألف مليون سلام عليه، راجل مصاب، فربنا رب يشفيه ويجيبه بألف مليون سلام. مثلا سفيان بقرار، سفيان بن جديدة ومنصف بقرار لا غايبين، ما قدموش المردود المنتظر منهم. عودة الفخوري مؤثر جدا في أول ثلاث جولات مع بيراميدز، سجل هدفين. محمد الشيبي صنع ثلاث أهداف في أول ثلاث جولات، والشيبي ما شاء الله، يعني هو من ساعة لما جه بيراميدز هو سكينة في الحلاوة، ما شاء الله جامد جدا، من أهم المحترفين اللي جم في مصر في آخر 10 سنين. شيكو بنزا أرقامه السنة دي ملفتة، لأنه جاب هدف وصنع اتنين. أصلا شيكو بنزا تقريبا في السنة اللي فاتت كلها مع الزمالك شارك في ثلاث أهداف، فتخيل أنه في ثلاث جولات سجل هدف وصنع اتنين. بن شرقي سجل هدف وصنع اتنين برضو في أول ثلاث جولات. مولي واي ولاعب القناة سجل هدفين. أحمد بالحاج مع السيراميك كليوباترا سجل هدفين. هتلاقي ان في بقى لعيبه كتير اجانب سجلوا هدف واحد، زي ادريسا فيام لاعب المقاولين، جودون شيكا لاعب منتخب السويس بتروجيت، اسحاق سافيور لاعب الاتحاد، صديق اجولا لاعب سيراميكا، دول كلهم سجلوا هدف. فالاجانب في منهم المؤثر اللي فارق، زي مثلا بن شرقي، زي شيكو بنزا، زي الشيبي، زي عودة الفخوري، وفي منهم اللي تاثيره مش قوي جدا وما تحسش بيه، زي الأسماء اللي قلت لكم عليها، اللي هي جودون شيكا وإدريسا ثيامو وإسحاق سافيور وصديق جولا، اللي هم سجلوا هدف واحد، اللي هو التأثير يعني ما تقدرش تقول ولا كويس ولا تقول ما فيش تأثير. وفي اللي ما فيش تأثير لسه خالص، زي سفيان بن جديدة، زي منصف بقرار، لسه يعني ما قدموش المنتظر منهم. كمان حط في بالك نقطة مهمة جدا، إن كل ما كنت أنت في نادي كبير زي الاهلي، زي الزمالك، زي بيراميدز، زي مثلا احمد نزيد بن بوعلي، هو ما لعبش اول لقاء مع بيراميدز، بعد كده برضو ما شفناهوش. احمد نزيد بن بوعلي، سفيان بن جديده، منصف بقرار، اي نجم كبير اجنبي في فرق كبيره، اوتوماتيكلي التقييم بتاعه بيبقى حاد جدا وقوي جدا، لانه انت اللي في الصدارة، انت اللي في الوش، انت اللي جاي بفلوس كتيرة، انت اللي جاي تقود خط هجوم الاهلي او الزمالك وبيراميدز، وما ادرك ما اهلي وزمالك وبيراميدز. فلازم من البداية على طول تبين امارة، لو ما بينتش امارة هتلاقي النقد عليك كبير والضغط عليك كبير. زي بالظبط لما تكون بتهدف وتكون ماشي بشكل كويس، هتلاقي الاستحسان والتقدير والاشادة والثناء عليك اكبر من اي لعيب تاني ممكن يكون عمل نفس ارقامك او ارقام مشابهة، بس في نادي تاني ممكن يكون مش من الاندية الكبيرة، هتلاقي الناس مش بتستحسنه ولا بتشيد بأداءه ولا بتقدره زي ما بتقدره، لان الناس بتبقى حتى في حساباتها ان انت تلعب في فريق كبير، فالضغط عليك بيبقى اكبر، فالحمل عليك بيبقى اكتر، حتى على المستوى الفني الضغوط والتاكتكس الفنيه عليك بتبقى يعني بقى فيها شكل من اشكال الاستحكامات الدفاعيه الاكبر. انا بتكلم طبعا على لاعبي لخط الهجوم، فالناس بتحط في اعتبارها ان انت لا، انت الناس بتركز مع بن شرقي غير لما تركز مع مهاجم في فرقه تانية. المساحات اللي بيلاقيها بن شرقي بتبقى اقل من المساحات اللي بيلاقيها مهاجم في فرقه تانية، وبالتالي لو انت بتلعب في اهلي او زمالك وقدمت مردود واداء جيد، اوتوماتيكلي بتلاقي التقدير واستحسان الناس وتسقيف الناس ليك واشادتهم بيك اكبر. فعلى قد ما بيكون الاشاده، على قد ما بيكون الضغط والنقد، ده السبب اللي مخلي الناس كلها لسه قاعده منتظره هو بقرار هيعمل ايه وبن جديد هيعمل ايه، حتى لو ما فاتش يعني وقت كتير من الدوري، ولكن اكيد الناس منتظره تشوف انفجارهم، لان بالتاكيد هم لعيبه كويسه جدا ولعيبه مميزه جدا. وحط معهم كمان احمد نذير بن بوعلي، مهاجم بيراميدز، اللي على فكره فتره من الفترات كان قريب من الاهلي، وفره جامد جدا، واعتقد ان الفتره اللي جايه مع سير الماتشات مع الدوري يشد شويه، اعتقد ان الاسماء اللي قلتها دي هتبقى ليها اثر كبير في في التهديف مع فرقهم سواء اهلي او بيراميدز، او في حلاوه المسابقه والمنافسه اللي ممكن تكون موجوده ما بين الاجانب اللي موجودين في بطوله الدوري ايا كان بقى النادي اللي هم بيلعبوا فيه. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة، هذا إلى جانب دعم التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى جانب استمرار التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية. كما أكد الرئيسان ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين، مع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المدن السعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وأن أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري والعربي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا اليابانية لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. من جانبه أعلن الرئيس والمدير التنفيذي لتويوتا اعتزام الشركة تجميع فئة جديدة من سيارات تويوتا في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار خطط الاستثمار في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة ودعم زيادة المكون المحلي والتدريب الفني. بالتزامن مع عيد الفلاح 74، أعلنت وزارة الزراعة تجاوز المساحة المنزرعة 10.5 مليون فدان وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 9.5 مليون طن ل 170 سوق دولية. كما حددت الدولة سعر توريد أردب القمح ب 2500 جنيه، ووزعت نحو 4.5 مليون كارت فلاح ذكي مع استنباط 158 صنفا زراعيا جديدة. وأكد وزير الزراعة علاء فاروق استمرار دعم الفلاح والتوسع في الرقمنة والبحث العلمي لتعزيز الأمن الغذائي. اقتصاديا، الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على الواردات الأمريكية دخلت حيز التنفيذ اليوم بقيمة 28 مليار دولار ردا على التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على السلع الكندية. وتشمل الإجراءات نحو 700 منتج أمريكي برسوم تتراوح بين 15 و50% من بينها الصلب والألومنيوم، إلى جانب عدد من السلع الاستهلاكية والمنزلية. رياضيا، الزمالك يلتقي أبو قير للأسمدة في 8 من مساء اليوم في إطار منافسات الجولة 4 من بطولة الدوري الممتاز. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: راديو 90-90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يلتقي أبو إير للأسمدة، وسيراميكا كليوباترا يواجه سموحة الليلة في الجولة الرابعة من بطولة الدور الممتاز. الأهلي يستعد لخوض مواجهة قوية عندما يلتقي المقاولون العرب غدا بالدوري. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري. وفي إطار مباريات دوري أبطال أوروبا يلتقي أيك أثينا مع لانس وكلوب بروج مع أستون فيلا في 7:45 مساء. أما في 10 من مساء اليوم يواجه بروسيا دورتموند فياريال، ويلتقي بورتو مع مانشستر سيتي، فيما يواجه الليل فريق ريال بيتيس، ويحل إنتر ضيفا على ريال مدريد. منتخب مصر للناشئين 2009 يواصل معسكره التدريبي استعدادا لبطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بقطر. ومنتخب مصر لشباب كرة اليد يواجه نظيره الكاميروني في 9 مساء في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة أفريقيا المقامة في كوتيفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90 تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: وانت جاي من أغاخان كده على الكورنيش والنيل على يمينك هتلاقي أكتر من كوبري، ما تطلعهمش، خليك لما تعدي من تحت كوبري قصر النيل. انت كده بقى في رحاب جاردن سيتي، سيب أول وتاني مدخل للحي العريق وخش تالت مدخل، أقف هناك وإقرأ اليافطة، شارع عائشة التيمورية. ممكن يكون كتير مننا عدى هناك، ويمكن لينا شغل أو مصلحة من غير ما نسأل نفسنا عن الست اللي واخدة اسم شارع من شوارع جاردن سيتي اللي هو من أعرق شوارع القاهرة المحروسة. أو الله زي ما بقولك كده، عائشة التيمورية تقدر تقول إنها عميدة العائلة التيمورية المشهورة بالكتابة والأدب والإبداع وحفظ التراث، واللي كانت مؤسسة لكتير من الأعمال الإبداعية والفكرية. كل الصفات دي تمشي على عائشة وتمشي على العائلة كلها، اللي منها أحمد تيمور ومحمد تيمور ومحمود تيمور. هي عصمت بنت إسماعيل باشا. اسم عائشة جه من إن والدها إسماعيل باشا تيمور سماها وأختها كل واحدة اسمين، اسم تركي واسم إسلامي، وهي كان نصيبها عصمت وعائشة. لما كبرت شوية والدتها بدأت تعلمها شغل الستات وقتها، احنا بنتكلم عن الخمسينات مش خمسينات القرن العشرين، لا اللي قبله، يعني في الزمن السحيق، يعني 1850. البنت رفضت تتحبس في الحرملك، وكانت بتحلم انها تطلع أديبة وشاعرة. كانت بتلاقي نفسها في الورقة والقلم، بس كان وقتها ريشة مش قلم، فكانت والدتها بتعاقبها وتقول لها الحاجات دي للرجالة بس. والدها إسماعيل باشا قال لمراته أم عائشة، واضح إن البنت موهوبة فعلا، خلينا نعلمها تعليم كويس ونديها الفرصة ونحافظ عليها في نفس الوقت. سيبيلي المهمة دي، خدي انت عفت وسيبيلي عصمت، بلاها عصمت خدي عفت.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

وقتها ما كانش في مدارس لتعليم البنات، فراح إسماعيل باشا جاب مدرسين ومدرسات للبنت وهي في البيت، اتعلمت اللغة العربية وأصولها، وتعلمت جنبها أكتر من لغة تانية، وتعلمت فنون الكتابة والشعر والأوزان. كان طبيعي إنها تطلع أديبة، وأديبة كبيرة، كتبت الشعر والرواية والمقالات والكتب الفكرية، وليها أكتر من كتاب مطبوع. الأهم إن عائشة هي اللي تولد تعليم أخوها الصغير أحمد، اللي بقى بعدها الأديب الكبير أحمد تيمور، والد الكاتبين محمد تيمور ومحمود تيمور. أحمد تيمور الكبير الأب يعني كان له دور في حفظ الأمثال والتعبيرات الشعبية، لما سجلها كلها في موسوعة وكتبها في مخطوطات، ما انطبعتش في حياته، لكن الدولة طبعتها بعد وفاته بكتير. أنا عندي منها 3 نسخ أهو بغزكو. محمد تيمور كان مؤسس فن القصة القصيرة وأول واحد كتبها، غير بقى مساهمته في تأسيس المسرح المصري، وهو اللي كاتب الأوبريت العظيم العشرة الطيبة اللي لحنها سيد درويش، واللي تعاد وتعادت أجزاء منه كتير جدا بأصوات مختلفة من كل الأجيال. محمود تيمور كمان كان له دور في القصة والمسرح، والعيلة كلها كان لها فضل كبير على الثقافة المصرية. العيلة دي بدأت من عند الست عائشة التيمورية. للأسف عائشة خلفت بنت واحدة بس وفقدتها وهي صغيرة، فده تسبب لها في صدمة كبيرة جدا، وبسبب الصدمة دي حرقت كتير من اللي كتبته، خصوصا الأشعار، لأنها كتبت كتير في مصيبتها دي، فخسرنا كتابات كتير قوي ما وصلتناش. لكن اللي وصلنا غير مؤلفات العيلة، مكتبة كبيرة من كتب التراث اللي كانت محفوظة في مخطوطات قبل فترة الطباعة. المكتبة دي اشتغل عليها أجيال وأجيال من الدارسين والباحثين ومحبي الأدب والفكر، واللي بيحافظ عليها لحد النهاردة أولاد التيموريين. أمانة يا شيخ والنبي، لما تدخل حي جاردن سيتي وتقف قدام اليافطة اللي شايلة اسمها، اترحم عليها وإقرأ لها الفاتحة. آمين.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين

والشخصيات الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة، هذا إلى جانب استمرار التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية. كما أكد الرئيسان ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين، مع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالطائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المدن السعودية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وأن أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري والعربي. مسؤول بريطاني أعلن اعتزام بلاده إعلان حظر تجاري على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف إلى دعم حل الدولتين والضغط لوقف التوسع الاستيطاني. ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني تفاصيل القرار أمام مجلس العموم اليوم، فيما أكدت لندن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. قتل شخصان وأصيب 10 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بعدد من المباني. وجاء الهجوم بعد مغادرة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بشأن جهود إنهاء الحرب. هذا وأعلنت موسكو أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية في كييف ومحيطها. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا اليابانية، وذلك لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. رياضيا، انتر ميلان يحل ضيفا على ريال مدريد في 10 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم بمطار العالمين الدولي النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026، حيث كان في استقباله ورئيس جمهورية قبرص لدى وصولهما إلى قاعة المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية. وقد قام الرئيس السيسي وضيفه الكريم بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض حيث استمعا إلى شرح حول جناح الهيئة العربية للتصنيع ثم تفقدا المعرض

0: المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند. وقدم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمطار العالمين الدولي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك لدى وصوله إلى مصر في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماع القمة لآلية التعاون الثلاثي التي تضم جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل صباح اليوم الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار إلى جانب دعم التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى جانب استمرار التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية. كما أكد الرئيسان ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ورفض تهجير الفلسطينيين مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس الماضي. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة المنظومة لعملها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم. من جانبه أوضح الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام المنظومة خلال الشهر، وأشار إلى أنه تم حسم 112 شكوى وطلبا بقطاع الاستثمار وتنشيط الصناعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد من خلال فيديو نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن شريحة الطفل تعد خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مشيرا إلى دورها في تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم. يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تشوشو اليابانية لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. ورياضيا، ريال مدريد الإسباني يستضيف نظيره انتر ميلان الإيطالي في 10:00 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم بمطار العالمين الدولي النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026. وقد قام الرئيس السيسي وضيفه الكريم رئيس جمهورية قبرص بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح حول جناح الهيئة العربية للتصنيع، ثم تفقدا المعرض المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند. وقدم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطويل العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية القائمة. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة مع مصر، مشيدا باستضافتها لاجتماع القمة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر وكذلك في إطار الآلية الثلاثية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك.

0: إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل. وتناولت المباحثات تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، فضلا عن بحث التعاون في مجالات السياحة والنقل والعمالة والهجرة، إلى جانب التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية. وتطرق اللقاء أيضا إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد ومواصلة التنسيق من أجل احتواء التوتر واستعادة الاستقرار. كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وناقش الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لضمان استدامة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل صباح اليوم الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس الماضي. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة المنظومة لعملها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم. من جانبه أوضح الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام المنظومة خلال الشهر. وأشار إلى أنه تم حسم 112 شكوى وطلبا بقطاع الاستثمار وتنشيط الصناعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوتشو اليابانية لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. ورياضيا، مانشستر سيتي الإنجليزي يحل ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي في 10:00 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أهلا بكم. تعالى وإحنا من مجتمع كله يتسم بالرحمة والرأفة والتكافل بين أفراد الأسرة وبين أفراد المجتمع، وجزء رئيسي جدا من اللي شايل المجتمع هو التكافل بين المصريين. هتلاقي حتى اللي ما معوش فلوس بيتكافل مع صاحبه، مع جاره، مع صديقه، مع قريبه. التكافل ده حاجة عظيمة جدا. طيب، وده اللي مخلي المصريين يكملوا بالمناسبة، وده عبر عشرات السنين، عبر عشرات السنين. طيب تعال ناخد مثل ان حضرتك بتساعد قريبة ليك، عمتك، خالتك، وهي مثلا مطلقة، أرملة، بتديها مبلغ شهري اللي تقدر عليه 1000، 2000 وهكذا. هي هتظل طول عمرها فقيرة، وهتظل طول عمرها محتاجة المبلغ الشهري اللي بتدهولها، وكمان كل سنة انت هتقول لازم ازودها، رغم انه مرتبك ما بيزيدش بس المعيشة بتزيد، هتعمل ايه؟ فهمتني؟ طيب انت على الحال ده بقالك سنين، والحال ده هيستمر كتير، وكذلك كل المواطنين اللي بيقدموا اعظم صورة من صور التكامل، اللي هو بيقدم الدعم المادي، هنا بيدي لقريبه او جاره السمكة، لكن ما بيدوش السنارة. طب ما تيجي ندي للمحتاج السنارة، هو اللي يروح يصطاد، على الاقل يشعر بمتعة انه مش بيمد ايده لحد. النهاردة اصطاد قليل، بكرة هيصطاد كتير. ازاي احول المبلغ اللي انا بديه لعمتي او خالتي من سمكة بتاكلها وتفنى الى سنارة؟ ان انا اعمل لها مشروع. هفترض مثلا ان عمة حضرتك دي تجيد الخياطة والتدريق والتطريز والحياكة، فتقول لها بقول لك يا عمتي ما تيجي اجيب لك مكانتين تشتغلي عليهم خياطة وتفصلي للجيران والكلام، على الأقل هيجيلك دخل شهري أكتر من الشهرية اللي أنا ببعتها لك. هتقولك وماله يا ابني، نجرب. وهتقول لها أنا معاكي لحد مشروعك ما يقف على رجليك، على رجلي. ما أنت مش هتروح جايب لها المكان بكرة وتروح موقف الشهرية، طب هي برضو اخر الشهر هتاكل منين؟ لسه المكان بتاعها ما اشتغلش. فتقول لها انا هدعمك شهرين كمان، وهتديها مبلغ كاش في ايديها تشتري مواد خام، خياطة، ابر، الى اخره. طيب هتعمل انت ايه؟ هتروح رايح لمحل بيبيع مكان التريكو والخياطة، وتقول له نزل لي المكانتين دول في المكان الفلاني وهقسطهم لك مثلا بقيمة 2000 جنيه شهر. انا بدي امثلة هنا للتبسيط، يعني عارف الاسعار تبقى ازيد هكذا يعني. طيب وتقعد تقسط، هيجي وقت انت هتخلص القسط، وهيجي وقت عمتك بقى بيجي لها دخل اكتر من اللي كانت بتاخده منك في صورة مساعدة، صح كده؟ يبقى انت دلوقتي نقلت عمتك من مرحلة الفقر والاحتياج الى مرحلة الاستغناء، ثم ايضا خليت قريبتك تبقى صاحبة سنارة وتزود دخلها، ده وارد كمان مشروعها يكبر ويتحول لمشغل. وارد، وارد. شفنا ده، شفنا ده. بنضرب أمثلة من المريخ؟ لا والله، أمثلة من داخل الواقع المصري. وانت كمان
توقفت ورحت شاطب في الكراسة بتاعتي كل شهر المبلغ اللي كنت بتدفعه لقريبتك، بل ممكن توجهه مرة أخرى إلى حد آخر محتاج. شوف انت عملت كم حاجة بخطوة واحدة، ده بس علشان قررت تخلي قريبتك بدل ما تديها سمكة تديها سنارة، فالدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت. تخيل ده بقى على مستوى المجتمع ككل. طبعا القصة بالكامل انا بحكيها لك اللي هي قريبتك وانت، علشان ننتقل الى ان انت بعد الفاصل هتبقى الحكومة وقريبتك دول اللي بياخدوا معاش تكافل وكرم. اعتقد الفكرة كده وضحت قدام حضرتك. يبقى الهدف الاساسي ايه؟ ليه احنا نعود الناس على فكرة ان هم ينتظروا مننا السمكة وياكلوها ويناموا خلاص؟ انت كده علمتهم الكسل والانتظار. بس في المثال اللي انا قايله لك، قريبتك اللي هيبقى عندها المشغل هتشتغل للنهار، هتعلم بناتها، هتلف السوق، هتكتسب خبرات، خلاص بقى في مهارات جديدة بتكتسبها. لكن الأول هي قاعدة حاطة قطيع على خدها مستنية المبلغ اليتيم اللي انت بتدهولها الذي لا يقيم أود، وعايزة كل شهر يبقى في حالة ازدياد طمنين والمعيشة بتزيد. صح ولا غلط؟ عايزك تفكر في كلامي ده حتى وعلى مستواك الشخصي. لو انت بتساعد ناس بمبلغ، ما تحاول تنقلهم نقلة تانية. طبعا ما بقولكش كل الاشخاص اللي حضرتك بتكفلهم صالحين لده، قد يكون هناك شخص بتكفله وهو رجل قعيد مثلا او كف بصره مثلا، حاجات بهذا الشكل. تعال بقى نطلع فاصل ونكبر موضوع قريبتك وانت.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قبل الفاصل قلت بتكلم على ايه؟ على ازاي ندي للمواطن صنارة بدلا من ان نعطيه سمكة، وضربت مثل بقربتك اللي انت بتساعدها وبمبلغ شهر، وان انت بدل ما تدي لها هذا المبلغ شهريا، طب ما تيجي تشتري لها بيه مكانتين خياطة وتطريز كده وهي تشتغل وتجيب دخل. هنكبر المثل شوية. الحكومة عندنا بتعمل معاش تكافل وكرامة وبتدعم بيه الأسر، كان بادئ بمئات قليلة وانتهى إلى 850 جنيه دلوقتي على ما أذكر. طيب هل الفقراء انتهوا من مصر؟ أبدا. هل الناس اللي الحكومة أعانتهم انتقلت حياتهم؟ لا. هل الميزانية اللي بدأت بيها الحكومة لتكافل وكرامة منذ سنوات ثابتة زي ما هي؟ لا طبعا، ده اضرب ضعفين ثلاثة أربعة. والدولة أو الحكومة كل ميزانية بتزود في تكافل وكرامة. طيب ما تيجي بقى نعكس الصورة ونعمل المثل بتاع قريبتك. كيف نحول المواطن اللي بياخد تكافل وكرامة من انه بنديله سمكة الى ان احنا نديله سنارة، من انه حاطط ايده على خده منتظر الدعم الى انه لا ده بينتج ودخله بيزيد؟ طب احنا هنعملها ازاي؟ هنقابل المواطنين. اول حاجة هنعمل حملة كبيرة جدا في وسائل الاعلام، على فكرة جديدة هنطبقها في تكافل وكرامة. هنقول هنعمل رصد طبعا مفروض وتحليل للناس اللي بتاخد تكافل وكرامة، الأماكن الموجودة فيها، المهارات اللي هم بيكتسبوها، متوسط أعمارهم، ما هو مش كله حاجة واحدة، في اللي قاعد في المدينة، في اللي قاعد في القرية، في اللي قاعد في النجع، في اللي قاعد في أقصى الصعيد، يعني في اللي قاعد في قرية شريرة الفقر، أنت مهما عملت له مشروع هيبيعوا لمين ده؟ يعني فاهمني؟ فأنت هتعمل دراسة هنا كحكومة كوزارة التضامن. إحنا عايزين إيه؟ الشخص هنضرب مثال، قريبة حضرتك دي بتاخد تكافل وكرامة، ماشي؟ فإحنا هنقول لها بقول لك إيه؟ تكافل وكرامة اللي بتاخديه ده لمدة 5 سنين يعمل حوالي 60,000 جنيه. احنا هنعمل لك بيهم مشروع، مش هنديك الفلوس وانتي تصرفيها تسددي لي بقى ديونك لا، ولا هديك الفلوس وتنزلي تشتري بيها مكان الخياطة، لا. انت دلوقتي بتجيدي مهارة، ايه هي؟ افترض الخياطة، ماشي. انا بدي مثال واحد طول الحلقة للتبسيط يعني. طيب ما تيجي اجيب لك المكن، استقرينا المكن هيجي لك لحد البيت مع الخامات كمان. انا كحكومه هتفق مع المورد ان انا هقسط له ده على 5 سنين. ليه بقى؟ انا مش هاخد مكنه واحده، ده يجي مليون مكنه، مكنه خياطه، فيحق لينا ان احنا نقسط. يبقى الحكومه كده لم تتضرر في شيء، نفس المبالغ، بس أحيينا حياة أسرة، أحيينا حياة أسرة، نقلنا حالها من حال إلى حال، زودنا دخلها، ادينا لها أمل في بكرة، بقى عندها حلم تكبر البيت، تشتري الديب فريزر اللي ناقص إلى آخر. لكن طول ما أنت بتديها تكافل وكرامة وهي حاطة قضيه على خدام منتظرة الدعم اللي انت بتدوله، لكن هيبقى في نقلة؟ مش هيبقى في نقلة. وضعها هيتغير 180 درجة؟ مش هيتغير. يبقى احنا هنا لازم وبدعو الحكومة، بدعو وزارة التضامن انها تبحث هذا المقترح، يعني ازاي احنا نحول مبلغ بهذا الشكل
ننقل بيه حال الأسرة من حال إلى حال، ويبقى بدل ما ندي للناس السمكة ويقعدوا معتمدين عليها وتفنى، وإنها كل شوية حاطين إيديهم على خدهم وتكفل وكرامة مش بكفي والدين أكتر والكلام ده، لا ده كده تكفل وكرامة يعني عدل عيب وأذى. ده هيوفر للحكومة إيه بعد خمس سنين مثلا من سداد إقساط مكان الخياطة؟ إنها تقدر ترعى أسر أولى بالرعاية تاني وهكذا. أنا كده بحول المجتمع لخلية نحل، مش مجتمع قاعد جوه الشقة ولا الأوضة ولا على العتبة بره في الحارة وحطت إيده على خده مستني التكافل. أنا عايز أقول لك مصر كلها تبحث على التكافل وكرامة. ناس كتيرة بتكلمني يوميا عايزين معاش تكافل. يا ابن الحلال 800 جنيه دول ما يعملوش حاجة. هتيجي تقول له وانا لاقي، ما انت لازم تلاقي. فما معنى يعني اللي انا بقوله ان احنا نريد ان نحول المجتمع المصري الى خلية نحل منتجة شغالة 24 ساعة. حد عارف ما يمكن تتحول قرية بالكامل الى هذا النموذج؟ الفلوس موجودة وبندفعها شهريا كحكومة بس كل اللي طلبه ان احنا نغير الصورة او الطريقة اللي بنقدم بيها فلسفة هذه الفلوس. بدلا من اعطاء الفقير سمكة نعطيه صنار. نطلع فاصل.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

هل النموذج اللي انا بقوله لحضراتكم ان احنا ناخد فلوس تكفل وكرامة ندرس حال الاسر نشوف كل اسرة تتميز بايه وكل حي ونديلهم مشروع يعملوه قد مشروع مشبك في رمضان في دمياط حلاوة مولد في طنطا ملابس وعبايات في كرداسة انا بدي ابسلها. طيب هو مشروع تكافل وكرامة ده هو ده الوحيد اللي ناخد فلوسه ونديها للبسطاء فنحولهم من حال الى حال وبدل ما ياخدوا سمك ياخدوا سنارة؟ لا، ممكن نكبر الفكرة. طب ازاي؟ تعال اقولك. احنا عندنا دلوقتي عم نجيب ده راجل اتحلق على المعاش، بس في ميزة حلوة، فايق بكمل صحته، كان محافظ على صحته وهو شاب، عنده طاقة وبيصحى الصبح مش عارف يعمل ايه. بس معاشه كام؟ 3000 جنيه ولا يعملوا حاجة. طيب انا اقتراحي ايه؟ الاقتراح ده ما ينفعش يروح لهيئة البعشات، هو اقتراح غريب شوية بس تعالى افكر فيه. لو انا جيت عم غريب ده مثلا او عم نجيب، انا اديته معاشه مقدما لمدة 5 سنين، مش هدوله كاش، بقولك يا عم نجيب ما تيجي نعمل لك مشروع، بتعرف تسوق؟ اه بعرف اسوق. ما تيجي اجيب لك توك توك تشتغل عليه وده راس مالك، بس لمدة 5 سنين مش هديك المعاش، ما انا خلاص ال5 سنين هدفعهم لمصنع التوك توك، وبدل ما تنتظر ال3000 تعمل لك 9000، بس تحافظ على التوك توك بتاعك ونأمن عليه برضو. هنا انا باخد مبلغ بحيي حياتها زركم. طب تعالى نعكسها، نطلب من البنوك اقراض اصحاب المعاشات، بس ما ندولهمش الفلوس كاش، ده مشروع كده لاصحاب المعاشات، واحنا نحول الفلوس دي للشركات اللي هتديهم. انا في المثال بتاعي توك توك، واحدة ست طالعة معاش تاخد ماكينات تطريز تشغيل، مش عايزة هي تتعب نفسها، هي عدت 60، بنات صغيرة تدربهم وتحولهم لقوة منتجة. ايه الاصل يا اخوانا؟ هو ان احنا نبطل ان احنا نساعد الفقير والمحتاج بالسمك. مصر طول عمرها ثقافتها ثقافة السمكة، واحنا تعلمنا ده كمواطنين في التكافل اللي بيننا وبين الناس هو السمكة. انا بقترح هنا ان احنا ننتقل من السمكة الى الصنارة، ندي للناس الصنارة بقى يعتمدوا على نفسهم، يحافظوا على كرامتهم، مش كل حاجة دايما السمكة، نديهم امل في بكرة انهم يحلموا، ونخفف عبء عنك كمواطن لو انت بتعمل تكافل وكرامة، وعبء ايضا عن الحكومة. فاصل اخير ونوح.

أتمنى حلقة النهاردة تكون وصلت لحضراتكم. أتمنى تبدأ بنفسك لو أنت شخص بتعمل تكافل لأسرتك أو أهلك بمبالغ، يعني إن إحنا ننقل هذه الأسر من حال إلى حال، وذلك بتحويلها من مجرد أسر تتقاضى مبالغ وتمد يدها كل أسبوع كل شهر وتاخد السمكة، إلى أسرة بالكامل معاها سنارة تصطاد اللي هي عايزاه. أتمنى الفكرة تكون وصلت لوزارة التضامن، تكون وصلت للحكومة. إحنا هدفنا أن يبقى فيه أفكار أن المجتمع يتحول إلى خلية نحل دائمة، هو ده اللي إحنا نريده باستمرار. لكن أن إحنا نقعد ونستنى المنحة ولا تكفل وكرامة، ولا الشعب يبقى واقف طوابير على تكفل وكرامة، كده إحنا بنحول المجتمع إلى مجتمع من الكسالة، بينما الأصل إن إحنا نحوله إلى مجتمع من الشغيلة. يا رب الخير لبلدنا، يا رب الخير لكم، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء. حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026. وقد قام الرئيس السيسي وضيفه الكريم رئيس جمهورية قبرص بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح حول جناح الهيئة العربية للتصنيع، ثم تفقدا المعرض المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند. وقدم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان. تناولت المباحثات تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، فضلا عن بحث التعاون في مجالات السياحة والنقل والعمالة والهجرة، إلى جانب التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية. وتطرق اللقاء أيضا إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد ومواصلة التنسيق من أجل احتواء التوتر واستعادة الاستقرار، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وناقش الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لضمان استدامة السلم والاستقرار في المنطقة. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل صباح اليوم الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة

0: في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة وضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة المنظومة لعملها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المدن السعودية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وأن أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري والعربي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوتشو اليابانية لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. ورياضيا، مانشستر سيتي الإنجليزي يحل ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي في 10:00 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الثلاث 8 9 20 26. اهلا اهلا بيكم، يا رب يبقى يومكم لذيذ ورايق. المدارس ابتدت يوميا كده، بقى فيه دفعات بتدخل، يا رب يكون عام دراسي جميل ولذيذ ومليء بالتفوق والنجاح لكل الطلبة واولياء الامور. ربنا يقويكم ويعينكم على العام الدراسي ان شاء الله، يبقى ماشي كده بسلاسة ولذاذة. زي كل يوم بيكون عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار، بيكون عندنا بقى النهاردة التلات ده يوم اللعب بتاعنا اللي بنلعب فيه يوم في وسط الأسبوع كده، فنحاول إيه نخليه لذيذ كده وإيه يبقى مرن وسلس، يا رب كده أيامنا كلها سلسة ومرنة. فالنهاردة هنلعب مع بعض، طبعا تعرفين الألعاب بتاعتنا أوتوبيس كومبلي، بنقعد نختار حرف والمفروض بسألك كم سؤال وتجيب لي كلمات بنفس الحرف ده، أو بنلعب ولا آه ولا لأ، بسألكوا كم سؤال برضو والمفروض تجاوبوا عليا أي إجابة تعجبك، بس ما تقولش ولا آه ولا لأ ولا أيوة ولا نعم ولا مشتقاتها. موضوع سهل وبسيط، عايزين تشاركونا كلمونا على 2 18 10 8 66، الاسماس بتاعنا 199 9، الواتساب 010 490 90 4. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي راديو 90 90. انا معاكم شيماء حافظ، هنكون موجودين مع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. فطلباتكم الاغاني اطلبوها وهتكون مجابة. ماجد طلب يسمع انسي لسعد المجرد ومحمد رمضان، هنسمعها ونرجع على طول، فخليكم متابعين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: معلم.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل يسمعونا وكل دمونا من جديد. وزي ما انتوا عارفين يوم التلات اليوم اللي بنلعب فيه, فعندنا ألعاب كتيرة جدا وعندي ناس بيتحدوني كل أسبوع علشان يكسبوا. ونشوف عبد الرحمن هيعمل النهاردة. مساء الفل يا عبد الرحمن. الحمد لله, انت عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام. دايما بكون مبسوط لما بسمع صوتك.
1: والله احنا اللي بنبقى مبسوطين اكتر. يلا جاهز؟
2: جاهز وان شاء الله بنسبة 200% النهاردة.
1: طب يلا بينا. انت اخر مره كسبت؟ ما كسبتش. ليه؟
2: انت اللي وقعتيني.
1: انا اللي بوقعك برضو؟
2: بالظبط.
1: مين اللي بيوقعك؟ مش انت اللي بتغلط؟
2: ما هو انت بتفضلي تضغطي عليا لحد ما توقعي.
1: طب انا ضغطت عليك قعدت قد ايه معايا على الهوا؟
2: مش فاكر.
1: ايه؟
2: مش فاكر.
1: مش فاكر يعني دقيقه مثلا؟
2: يمكن او اكتر.
1: طب انت النهارده هتقع؟
2: اكيد مش هقع.
1: ايه اللي مأكد لك قوي انك مش هتقع النهارده؟
2: عشان انا مجهز اجاباتي ومجهز كلها.
1: اتدربت؟
2: اتدربت.
1: بتلعب اللعبه دي مع حد؟
2: والله معاك ومع حد تاني.
1: مين؟
2: لا حد معين يعني.
1: لا حد معين.
2: يا نهار ابيض.
1: 200% انا هكسب. 200%. مش يا عبد الرحمن روح اتدرب مع حد واثنين وثلاثة واربع ومتعادل. والله منورة ومبسوطة جدا انك كنت معانا النهارده. شكرا يا عبد الرحمن. وكل عايزين يشاركونا ويكسبوا معانا ابعتوا وقولوا انا عايز العب او كلمني واحنا هنكلمك لو انت سايق. لو سمحت ما تكتبش وركز في السواقه وان شاء الله نكلمك. مساء الفل يا عايده.
3: مساء الياسمين والورد والفل وكل حاجه عليك.
1: ازيك عامله ايه؟
3: عليها أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. انت أخبارك ايه؟
3: الحمد لله تمام. طبعا سمعت صوتك
1: حبيبتي.
3: مع ان ناقصنا صوت بس
1: معلش
3: برضو
1: موجود معي موجود بقلب وروح. قوليلي عايز تلعبي ايه؟
3: والله انت بتوقعيني يا استاذة شيماء كل مرة مش عارف.
1: انا برضو انا يا بنتي ابدا ابدا. عايزة تلعبي
3: يعني؟ انا مش عايزة اختار الدعمة اللي انت بتوقعي الناس فيها. برضو بتوقعني وفرحوا اعمل لك ايه؟ طيب واختار لك ايه؟
1: مش عارف نعمل ايه بقى في الحاله دي. هنعمل ايه؟
3: عايزه يعني كده حالات بتوقعي.
1: لا
3: ولا الشباب برضه بتوقعي يعني اختار ايه انا دلوقتي؟
1: في ناس بتكسب. بطلي ظلم بقى. في ناس بتكسب.
3: على فكره كسبت معاكي قبل كده.
1: شفتي بقى؟
3: اتوبيس كل بيري بس مش عارفه ساعات بتوقعين برضه.
1: طب بتطلعي لي اشعات لي بقى؟ ما انت كسبتي اهو قبل كده. يعني مش كده بقى.
3: اختارينا بقى يا حرف سهل يا اي مثلا نلعب اللعبة.
1: طب يلا هختار لك حرف سهل.
3: حرف سهل
1: لا لا هختار لك حرف سهل. يلا حرف النون. ولد.
3: نون؟
1: اه
3: نون ولا مين؟
1: نون. نون ولا مين؟ ايش جاب النون ولا مين بقى؟
3: ماشي ماشي ماشي.
1: يلا
3: نادر قلتلك.
1: بنت.
3: نورة.
1: نبات.
3: نعناع.
1: حيوان.
3: نمر.
1: جماد.
3: جماد. نجفة.
1: بلد.
3: نيجيريا.
1: مشهور.
3: نبيل. يا لهوي كنت حق.
1: مشهورة.
3: نبيل. نبيل عبيد.
1: عملة.
3: نجلة.
1: برافو عليك. ايش شطرة دي؟ ما انت شطرة اهو. طلع علي اشعات لي ان انا بعذبكم وان انا بخسركم. نورتينا يا عايدة وان شاء الله.
3: اطلب اغنية.
1: اطلبي طبعا يا سلام.
3: اي حاجة حوالي
1: اخلي. حاضر عناية بس كده. انت تؤمر.
3: تسلم
1: عيني. باي باي. طيب يا جماعة انتوا بتطلعوا اشاعات وتقولوا ان انا بخسركم وانكم بتكسبوش معايا والكلام. ليه بتظلموني؟ ليه بنعمل كده في بعضينا؟ تعالوا هنروح دلوقتي هنسمع رامي عياش ونرجع تاني نسمع بقى عايدة حمادة هلال زي ما طلبت. اللي عايز يشاركنا ابعتولنا على الاس ام اس 199 الواتساب 010 400 9090 4.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز تستكمل اليوم بلقائي سموحة أمام سيراميكا كليوباترا والزمالك أمام أبو قير للأسمدة في 8:00 مساء. منتخب مصر لشباب كرة اليد يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني في 9:00 مساء في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم تختار محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ترابزون سبور التركي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي. محمود حسن تريزيجي لاعب فريق الرياض السعودية يخضع لفحوصات وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الخليج في الجولة 6 من الدوري السعودي. وأخيرا وعالميا كلوب بروغ يستضيف أستون فيلا ودورتموند يواجه فياريال ومانشستر سيتي يحل ضيفا على بورتو وريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مستمعي الراديو 99، ننقل لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي الذي يجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني.
1: فخامة الرئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، دولة السيد كرياكوس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية الصديقة، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بصديقين العزيزين في مصر في إطار قمة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع دولنا الثلاث، تلك الآلية التي باتت نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي والتكامل القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وإزجاء السياسات الحكيمة وإعلاء أحكام القانون الدولي، وهما لا تقتصر انعكاساته على دولنا فحسب بل تمتد لمنطقتنا بأسرها. السيدات والسادة، تثق مصر في أن الإرادة المشتركة لمصر وقبرص واليونان نحو دعم الاستقرار في الجوار الإقليمي من شأنها أن تسهم في إرساء ركائز السلام بالمنطقة. وانطلاقا من هذه الرؤية، فقد ناقشت اليوم مع فخامة رئيس جمهورية قبرص ودولة رئيس الوزراء الجمهورية اليونان آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولنا، وأكدنا أهمية مواصلة تنفيذ توجهنا المشترك في دعم السلام وزيادة الفعالية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة كلها. وفي هذا السياق يأتي مجال الطاقة في صدارة التعاون بين دولنا، حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا. كما يعكس التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، والذي نتطلع إلى نقله إلى البنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا، حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا في هذا المجال. فهذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، بل يمتد ليشمل تحقيق فوائد اقتصادية لشعوبنا ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. الحضور الكريم، حرصنا كذلك على بحث آليات تطوير التعاون الاستثماري، حيث تم تناول الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر في عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء، وهي مجالات تتيح فرصا حقيقية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في دولنا بما يحقق قيمة مضافة مشتركة لنا جميعا. السيدات والسادة، إن الشراكة الثلاثية بين دولنا لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بل تشمل كذلك التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، على نحو يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وحماية مصالحنا المشتركة. ويتعين أن يستند الاستقرار والأمن إلى التزام ثابت من دولنا تجاه إعلاء قواعد القانون الدولي ودعم المؤسسات الوطنية واحترام سيادة الدول وتغليب مسار الحوار والتسوية السياسية في كافة المشكلات والتحديات. وقد مثلت معنا اليوم فرصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيد الإقليمي وما تشهده المنطقة من تصعيد. وهنا دعوني أجدد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. كما أؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، ووقفنا الكامل معها انطلاقا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير وترابط الأمن القومي العربي. تناولت أيضا مع القادة الكرام تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة محددات اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب الشاملة بكافة جنودها وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، فضلا عن تجديد رفضنا الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجزئتها، وأهمية العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه. وهنا أؤكد موقف مصر الثابت بأن السلام العادل والشامل في المنطقة وجوارها الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتبحثت كذلك مع فخامة الرئيس القبرصي ودولة رئيس الوزراء اليوناني حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكدت على أهمية دعم مسار ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويحقق أمنها ومصالح شعبها الشقيق. وفي سوريا الشقيقة فإن مصر وقبرص واليونان تتوافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ورفض أي محاولات لتقسيمها وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة على نحو يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. كما تبادلت مع القادة الكرام وجهات النظر إزاء ملفات أخرى ومنها الأوضاع في السودان الشقيق ومنطقة القرن الأفريقي وكذلك الأوضاع في البحر الأحمر. وقد أكدت على أن التسويات السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب بعيدا عن التدخلات العسكرية تمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة. الحضور الكريم، لقد أثبتت تجربتنا أن ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص هو إرادة مشتركة لبناء نموذج إقليمي تتأسس ركائزه على تحقيق الاستقرار والتنمية ويقدم حلول عملية لاحتواء دوائر التوتر. وأؤكد التزامنا بمواصلة تطوير هذا الإطار المؤسسي وتعزيز آلياته بما يتلائم مع أهمية هذه الشراكة وما توفره من فرص لتلبية تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. وفي الختام أكرر ترحيبي بفخامة الرئيس القبرصي ودولة رئيس الوزراء اليوناني الكريمين في مصر، وأؤكد الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق القائم بين دولنا فمستقبل منطقتنا يصاغ غي عبر دعم أطر التعاون وسوف يتحقق استقرارها بشراكات صادقة تتأسس على المبادئ الثابتة في قواعد القانون الدولي. شكرا جزيلا، والآن أدعو فخامة رئيس جمهورية قبرص لإلقاء كلمته فليتفضل.
2: Σέιντε Ραΐς,
3: Σέιντε Ραΐς
2: Αλουζαρά, Σέιντε Τουσέντα. Λαλαμέιν είναι μια περιοχή που αποτελεί ένα ιστορικό ρώσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς
3: νίκη
2: των συμμάχων εδώ, μαζί με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών. Το φθινόπωρο του 1942 ανέκοψε την πρόλαση του άξονα στην Βόρεια Αφρική, διασφαλίζοντας και την Αίγυπτο αλλά και την στρατηγική σημασία διόργα του ΣΟΕΣ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σίση για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία τόσο της τριμερούς μας συνάντησης και της τριμερούς μας συνόδου και να συγχαρώ τη χώρα για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος όπου είχα την τιμή να παρευρεθώ προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στην μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέρα μιας δεκαετίας από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εκφράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και εκφράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική
4: προσέγγιση. أن نحن نعتمد هذه الشراكة الثلاثية إلى نستند إلى 4 محاور أساسية: الاستقرار، التواصل، الأمن والتعاون في منطقة شرق المتوسط الأوسط. وفي هذه على هذا الأساس أتيحت لنا الفرصة تبادلنا الآراء بشأن آخر التطورات في المنطقة، واستعرضنا تعاوننا الثلاثي الذي يتعمق باستمرار. وأريد أن أكرر ذلك لما له من أهمية ويتوسع على جميع المستويات.
2: Αυτού που μόλις προανέφερα για την
4: والعلم من الدال على ذلك أنه في غضون أقل من أسبوعين ستعقد في القاهرة الدورة السادسة للاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع، يعقبها الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في نيويورك سبتمبر. وفي الوقت نفسه تطلع استضافة قبرص للقمة الثلاثية 11 مع الصديقين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ميتشوتاكيس خلال الشهر الأشهر القليلة المقبلة. وبالتأكيد فإن أحد المحطات المهمة جدا في التعاون بين بلدنا أيضا في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي كما ذكر منذ قليل الرئيس السيسي مؤخرا بشأن حق كرون في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، إذا أنه يؤكد انتقال قبرص إلى عصر تصدير الغاز الطبيعي إلى قارة أوروبا عبر البنية التحتية المصرية، ويؤكد هذا التطور أهمية الاستراتيجية لتعاوننا وكذلك دور الشرق المتوسط باعتباره ممرا بديلا موثوقا للقارة الأوروبية. سيدات السادة، كما أشرت سابقا اتيحت لنا فرصة تبادل الآراء بصورة معمقة بشأن آخر تطورات الإقليم، وتسعى بلادنا إلى الشرق المتوسط أوسع يسود سلام والاستقرار، يتميزان بالتعاون والاستقرار وعلاقات حسن الجوار وبالطبع احترام القانون الدولي. ونحن نريد نوضح انهاء الاعمال العدائيه وخفض التصعيد وتوصل الى حل سلمي لخلافات الإقليمية دائما على أساس الشرعية الدولية. انطلاقا من هذا المنطق يتضمن الإعلان المشترك الذي تبيناه، ويظل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسيادة والسلام الإقليمي بوصلتنا الثابتة التي لا نحيد عنها. نحن ندعم ونشارك في أوجه التعاون التي تعزز الاستقرار الإقليمي وتعمل بشفافية وتحترم الحقوق السيادية للدول. اسمحوا لي أن أستفيد ونبدأ بالقضية الفلسطينية ونعيد التأكيد على موقفنا الواضح المؤيد لحل الدولتين وفقا دائما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما أود أن أكرر أننا لا يمكننا قبول أي نقل قسري للفلسطينيين. وبالنسبة لغزة، تؤدي مصر دورا حاسما في تعزيز السلام والاستقرار وكذلك فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. في الوقت نفسه تواصل قبرص مستفيدة من قربها الجغرافي من غزة استكمال طرق إيصال المساعدات الإنسانية البرية القادمة من مصر أردن من خلال الممر البحري ومبادرة أمالثيا. وبمناسبة لبنان، فإن دعمنا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها قوة وثابتة، وكذلك دعمنا لحكومتها ومؤسستها. أما بما يتعلق بسوريا، فكما أكد السيد الرئيس السيسي منذ قليل، فإننا نجدد التزامنا بعلاقات حسن الجوار وفقا للقانون الدولي بجميع أبعاده بما في ذلك قانون البحار الاتفاقية ذات الصلة للأردن. على ذلك باعتبارنا ثلاث دول بحرية، فإننا نعتبر حرية الملاحة وأمنها وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية للطاقة والتجارة الدولية أولوية استراتيجية وفقا لقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقات الأمم المتحدة ذات الصلة. السيدات والسادة، تمثل مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة الأوسع وليس فيها فحسب. يرتبط أمن مصر واستقرارها ارتباطا مباشرا بأمن واستقرار جميع دول المنطقة وبالطبع أوروبا أيضا، ولهذا السبب تعمل قبرص واليونان بلا كلل من أجل مواصلة دعم مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، وهي جهود تبذلها نيقوسيا وأثينا وتحقق نتائج ملموسة، إذ أصبح من الواضح للجميع وفي بروكسل أن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر يصب في مصلحتنا المشتركة. في هذا الإطار نرحب أيضا باحتمال إفراج خلال الأشهر المقبلة عن دفعة تالية من المساعدات المالية الأوروبية لمصر التي أعلن عنها في مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة، والتي شاركت فيها أنا وكيرياكوس إلى جانب عدد من القادة. أود أن أذكر في هذا الصدد أنه خلال الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي اختتمت مؤخرا، كانت إحدى أولويات الرئيسية تعزيز العلاقات بين الاتحاد وتوطيد بين العلاقات الأوروبية الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. في هذا الإطار كان لنا شرف استضافة الرئيس الصديق السيسي في مجلس الأوروبي غير الرسمي الذي عقد في نيقوسيا في إبريل، وأعتقد أن المشاركة الرئيس وقادة من المنطقة كانت تاريخية، إذا كانت هذه المرة الأولى أتيحت الفرصة على المستوى السياسي الرفيع للقاء والتحدث الأعضاء الأوروبية والمؤسسة الأوروبية، فرصة لمناقشة وتبادل الآراء مع الرؤساء ومباشرة تطورات الأوضاع. وقبل أن أختتم أود أن أشكر مرة أخرى الرئيس الصديق ورئيس الوزراء على دعمهم الثابت والمستمر للجهود التي نبذلها من أجل إنهاء الاحتلال التركي في قبرص وتوصل إلى حل يستند إلى قرارات الأمم. وأنا كما أشرت سابقا أتطلع في استضافة قمتكم المقبلة في قبرص.
3: شكرا جزيلا فخامة الرئيس، وأدعو الآن دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان لإلقاء كلمته، فليتفضل.
5: عزيزي سيد الرئيس عبد الفتاح، عزيزي الرئيس نيقوس، يسعدني أن أكون مجددا مع صديقين حقيقيين في اجتماع يأتي استكمالا للقمة الثلاثية العاشرة الناجحة التي عقدناها العام الماضي في القاهرة في مكان يحمل كما ذكر رئيس قبرصي في الواقع رمزية خاصة، إذا إن العالمين تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة في الحرب في عام 1942 وانتصار قوات الحلفاء، وفي الوقت نفسه تتشرف تستشرف المستقبل من خلال استضافتها معرضا دوليا يركز على الابتكار والتكنولوجيا الجديدة. ناقشنا اليوم جميع التحديات الإقليمية الكبرى، مؤكدين أن التعاون بين اليونان ومصر وقبرص يمثل والتي بدأت منذ 12 عام يمثل نموذج إيجابيا لصالح الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، فهو ركيزة للأمن في منطقة تشهد صراعات وتنافسات، وهو كذلك مسار للتفاهم لا يستهدف بطبيعة

0: إطلاق النار ونزع السلاح، بما يتيح بدء إعادة إعمار المنطقة مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين. وبالطبع أشكر السيد الرئيس المصري، وستظل مصر تؤدي دورا لا غنى عنه.
1: Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο
0: Φίλιππο, όπου όλοι μας فإننا جميعا نؤيد سلامته وسيادته على كامل أراضيه، وهو ما أكدته شخصيا للرئيس جوزيف عون خلال زيارته، مؤكدا له مساندة دولة اللبنان للبنان حتى تسود السياسة والانتصار وسلامة وكامل الأراضي. وفيما يتعلق بليبيا فإننا ندعم وحدة البلاد وكذلك عملية سياسية ليبية، ملكية ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا سيساهم دون تدخلات أجنبية بما يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وسوف تقل محاولات الهجرة غير شرعية إلى اليونان. وأحيي السيد رئيس السيسي للمواجهات الصارمة لهذا الشأن وكيف يدير ويساعد ويساند. وبطبيعة الحال جددنا تعمل كامل أفاق التواصل إلى حل عادل ومستدام للقضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. التواصل إلى حل القضية القبرصية كما أكدت في السابق سيكون إسهاما بالغ الأهمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وندعم دعما كاملا جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثاته الشخصية من أجل استئناف المفاوضات وإحراز التقدم بشأن هذه القضية. ولا ننسى فنحن نتحدث عن دولة عضو في الاتحاد الاوروبي وجزء من تعاوننا الثلاثي، وكذلك دولة تتطلع بدور محوري في المنطقة. كما ناقشنا الأمن البحري وحرية الملاحة، إذا إن الهدوء في الممرات البحرية من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب يمثل مسألة ذات أهمية عالمية، ولذلك يجب احترام حرية الملاحة وحقوق المرور احتراما كاملا على ما هو منصوص عليه بسراء قانون الدولي. وبالنسبة إلى القوى البحرية والملاحية عالمية مثل اليونان، فإن هذه المسألة تمثل أولوية أساسية ودائمة، ومن ثم تعتزم الرئاسة اليونانية الرئاسة اليونانية لمجلس الأمن أيها السادة الرؤساء إطلاق مبادرات جديدة لإبراز أهميتها ذلك إلى الأمن في البحار وحرية الحركة عبرها يمثلان شرطا التقدم والتنمية لجميع الدول. أيها السادة والسيدات، يجمعنا الالتزام بقانون الدولي ولسيمانا قانون البحار، وقد أثبتنا بالفعل من خلال الممارسة أن ترسيم المناطق البحرية يمكن تحقيقه عبر الحوار واحترام الحقوق. وكما أثبتت الاتفاقية اليونان ومصر بشأن الترسيم الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة قبل 6 سنوات، إن الإدارة السياسية والالتزام بالشرعية الدولية يقودان إلى توافقات مفيدة مع تعزيز الاستقرار في المنطقة في الوقت ذاته. كانت هذه وكان هذا وسيظل نهجنا في شرق المتوسط والبحر إيجا. اليونان لا تهدد أحدا، نحن نسعى إلى تحقيق الاستقرار.

0: من خلال علاقات حسن الجوار على أساس القانون الدولي، غير أن الاستقرار لا يعني التنازل ولا التسامح مع الأمر الواقع. وبالتالي فإن اليونان لا تخشى الدفاع عن موقفها بثقة ولا تخشى الحوار، فهما وجهان لسياسة خارجية مسؤولة. ناقشنا باستضافة كيفية تحويل تعاوننا إلى مشاريع ومبادرات ملموسة، ولا سيما في مجالات الطاقة والربط والاستثمار، وتحدثنا عن المشاريع الإثمارية المشتركة التي تعمل دولنا الثلاثة دفعها قدما وفي تنظيم بعثات تجارية. كما جددنا تأكيد دعمنا القوي لمشروع ربط الكهربائي جريجي، وهو مشروع ذو أهمية استراتيجية سينقل الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، مما يعزز أمن الطاقة ويجعل الشرق المتوسط جسرا للطاقة بين شمال أفريقيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه تبرز آفاق مهمة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي من خلال الاستفادة من البنية التحتية المصرية والإمكانات في مجال الطاقة التي تتمتع بها قبرص، والبنية التحتية اليونانية للغاز الطبيعي LNG والممر الرأسي المؤدي إلى جنوب شرق ووسط أوروبا، وهو مثل لتعاون في مجال الطاقة. كنا نتحدث في هذا سنوات كثيرة، لكن نحن الآن في النقطة أن بدأ بالفعل المشروع. وأود في الختام أن نتوقف عند البعد الأوروبي لتعاوننا، فقد لعبت اليونان وقبرص دورا رياديا في الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفعلنا هذا في فترة بذلنا جهد كبير لإقناع شركائنا الأوروبيين، لأن الاستقرار في مصر مهم للاستقرار في أوروبا. ووصلنا لأن بالنسبة لنا علاقة قوية ستساعد في السلام والاستقرار في المنطقة. وبالنسبة لنا اللقاء بيننا يؤكد على الازدهار. وسيد الرئيس، نشكر جزيلا الشكر على حسن الضيافة، على علاقة الثقة بيننا سنوات. عزيزي نيكو، سوف نتقابل في تنظيم جميل للقاؤنا المقبل، وشكرا، وسيكون لخير شعوبنا وسلام والاستقرار في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لدولة رئيس الوزراء، وشكرا جزيلا
2: مستمعي راديو 99، نقلنا لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء جمهورية اليونان.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كليستوليدس ورئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتساتاكس عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انعقاد قمة آلية للتعاون الثلاثي. وأكد الرئيس السيسي أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باتت نموذجا يحتذى في التعاون الإقليمي الاستراتيجي والتكامل القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وإعلاء أحكام القانون الدولي، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا التعاون لا تقتصر على الدول الثلاث وإنما تمتد إلى المنطقة بأسرها. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه ناقش مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ التوجه المشترك في دعم السلام وزيادة الفعالية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعوب والمنطقة. وأوضح الرئيس السيسي أن مجال الطاقة يأتي في صدارة مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وفي مقدمتها مشروع غريغي مع اليونان. وأكد أن مشروع الربط الكهربائي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي البحر المتوسط ووصولا لأوروبا. الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم بمطار العالمين الدولي النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026. وقد قام الرئيس السيسي وضيفه الكريم رئيس جمهورية قبرص بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث استمعا إلى شرح حول جناح الهيئة العربية للتصنيع، ثم تفقدا المعرض المكشوف، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند. وقدم فريق الألعاب الجوية المصري مناورة استعراضية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس الماضي. وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة المنظومة لعملها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المدن السعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وأن أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري والعربي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوتشو اليابانية لبحث تطورات استثمارات المجموعة في مصر خاصة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل أولوية للحكومة مع تطلعها إلى زيادة استثمارات المجموعة وتوطين صناعة السيارات في مصر. ورياضيا، منتخب مصر لشباب كرة اليد يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني في 9 مساء في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

جواها مصري. علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد, ويلا نكمل اللعب بتاعنا. وناس كتير جدا بعتها عايزة تشاركنا. يلا نقول ألو لطارق. زيك طارق.
2: زيك شيماء.
1: الحمد لله. أخبارك إيه؟
2: تمام الحمد لله.
1: جاهز؟
2: ربنا
1: عايز تلعب ايه؟ طب يلا بينا. انت فين يا طارق دلوقتي؟
2: انا في الدكتور.
1: في الشغل ولا في البيت ولا فين؟
2: في الشغل.
1: في الشغل.
2: ايه ده؟ قولنا كده
1: بابا يا طارق. لا طارق كده كنت طالع معايا شوية كده كده. طب تعال شوف هبة. ازيك يا هبة؟
3: ايوه
1: ولا الو؟
3: اي الو يا الو. ازيك يا شيماء؟
1: الحمد لله. انت عامله ايه؟
3: الحمد لله تمام.
1: كله تمام. جاهزه؟
3: جاهزه.
1: يلا بينا.
3: يلا بينا.
1: هي بنتي فين دلوقتي؟
3: انا في البيت, روحت من الشغل.
1: كنت اذا انت بتروحي بدري كده؟
3: ده هو كده بدري. لا كده مش بدري.
1: لا احنا كده مش بدري.
3: يا خسارة
1: يا هبة نورتيني, ويعني يا رب يومك لذيذ كده وكل حاجات حلوة. المرة الجاية ان شاء الله تطولي معانا اكتر من كده. سريعا سريعا هنسمع عمرو دياب ونرجع نكمل نشوف مين هيشاركونا ومين هيلعبوا معانا, ويرد بقى حد يكمل معايا اللعبة ويتحداني ويكسبني بقى. مش معقولة كده يا جماعة, يعني طولوا شوية طولوا شوية معايا, ما تشمتوش فيا الاعداء. يلا نسمع نانسي عجرم ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة، هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي، والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. لإعلانك على الراديو 90.90. ابعت على 90.90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
2: مرة تانية رجعنا لكم علشان الزحمة تعدي. وانا شايفة النهاردة التحدي مش قد كده, لا مش عاجبني, محدش بيكسب, مش هينفع كده. تعالوا نشوف بقى دلوقتي معانا هاني. ازيك يا هاني؟
3: ازيك يا شيمو, ايه الاخبار؟
2: الحمد لله تمام, انت اخبارك ايه؟
3: كله كويس الحمد لله
2: يا رب دايما. عايز تلعب ايه؟
3: هنجرب حظنا في اول لا, عشان انا شايف ان كله بيقع بسرعة.
2: طب يلا نجرب. قولي يا هاني انت فين دلوقتي؟
3: في وسط البلد.
2: شغل ولا ايه؟
3: شغل.
2: شغل.
3: شكرا,
2: عفوا. طب شفت انا عملت حاجه, ضغطت عليك في حاجه
3: خالص.
2: طب ايه اللي بيحصل؟
3: هو الحر, هو
2: الحر. ربنا يقويك يا رب. بس يا هين معانا محمد. الو.
4: الو, السلام عليكم.
2: وعليكم السلام, اخبارك ايه؟
4: الحمد لله تمام.
2: ممكن نقفل الراديو؟
4: حاضر ماشي. طب تمام ماشي, خليها في الحروف.
2: خلينا بالحروف. انت بتهرب على طول كده يا محمد؟
4: انا بهرب على طول بقى.
2: طب يلا حرف الكاف. ولد.
4: كاف. ولد كريم.
2: بنت.
4: كرم.
2: نبات.
4: نبات كوسه مثلا.
2: حيوان.
4: حيوان كلب.
2: جماد.
4: جماد كوره.
2: بلد.
4: بلد كينيا.
2: مشهور.
4: كريم برضو.
2: كريم مين؟
4: كريم عبد العزيز.
2: ماشي. مشهورة.
4: مشهورة كارمن.
2: كارمن مين؟
4: سليمان.
2: ماشي. انت ليه بتنقطني؟ ليه بتنقطني في الكلام؟ ليه بتعذبني؟
4: ها؟ يعني ماشي.
2: عملة.
4: عملة.
2: ها.
4: عملة مش جاية. لا مش جاية معايا خالص.
2: دي سهلة قوي, ركز يا محمد ركز. ما انت قاعد تقولي بخسركوا في اول, لا بكسبك هو في دي. فيش امل؟
4: مش جاية معايا. لا
2: مش جاية. عامة انت يعني مشيت مشوار طويل في اللعبة, فبرافو عليك, نورتنا يا محمد. ان شاء الله حظك يبقى احسن في المرات القادمة. اليوم الحلو ده هنسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصر.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
2: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي وناس كتير جدا عايزة تشاركنا وتلعب معانا. تعالوا نشوف يوسف هيبقى حظه عامل ايه معانا النهارده. ازيك يا يوسف؟
3: ربنا يخليك يا رب.
2: منورنا، اخبارك ايه؟
3: الحمد لله والله بنور
2: يا رب دايما. عايز تلعب ايه؟
3: حروف ان شاء الله.
2: حروف اوتوبيس كومبلي يعني.
3: انا في شمال سينا الشيخ زايد.
2: اجدع ناس، منورنا والله. طب يلا هنختار حرف الشين. ولد
3: شاد.
2: بنت
3: شادية.
2: نبات
3: نبات نبات بحرف الشين.
2: ايوه
3: شمام ممكن
2: يمشي. حيوان
3: حيوان شبل.
2: جماد
3: جماد شادر.
2: جماد ايه؟
3: شادر.
2: ماشي. بلد
3: ايه؟
2: بلد
3: بلد شنين كوم ولا دولة؟
2: لا دولة
3: دولة. شنغهاي.
2: ماشي، هي مدينة بس. ماشي. مشهور
3: مشهور مشهور شادي محمد.
2: مين؟
3: شادي محمد.
2: مين شادي محمد؟
3: شادي محمد اللاعب الاهلي مالك.
2: ايوه صح، ماشي لعيب كوره، احنا كنا عايزين فنانين بس ماشي مشيها لك. مشهوره
3: مشهوره شاديه.
2: شاديه برافو. عمله بقى اخر حاجه
3: ايه هي؟
2: عمله
3: عمله.
2: ايوه
3: صعبة شوية.
2: يا يوسف ده انت ماشي زي الفل والعملة سهلة، ركز كده.
3: شلن.
2: ايوه برافو عليك يا يوسف، ايه الجمودية دي؟ احسنت احسنت. منورنا ودايما مبسوطين بمشاركتك وشاركنا على طول معانا. الو تاني. الو
4: الو
2: مساء الفل.
4: مساء الفل،
2: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله. ازيك يا شيماء؟
2: الحمد لله. تامر صح؟
4: معاك.
2: جاهز يا تامر؟
4: جاهز.
2: عايز تلعب ايه؟
4: اللي محدش بيتسبك فيها.
2: ولو في ناس بتكسب تطلع رأي إشاعات مش عارفة ليه. طب يلا يا تيمة.
4: أنا بحب الصعب، هنشوف كده ربنا.
2: أنت دايما بتحب تلعب حاجات صعبة؟ شكرا.
4: أديني قلت بس لحتى ما بدأناش.
2: لا ده بدأنا والله.
4: لا لسه
2: والله بدأنا.
4: جاهز؟ جاهز.
2: طب جاهز؟
4: جاهز.
2: طب يا تامر أنت فين دلوقتي؟
4: في الشغل.
2: شغلك فين؟
4: أكتوبر.
2: وساكن فين؟
4: حلوان.
2: بتروح كل يوم من حلوان لأكتوبر؟
4: كل يوم.
2: بزحمة؟
4: الطريق بيبقى زحمة.
2: بتاخد وقت قد ايه في السواقة؟
4: هو نقول ساعة إلا تلت
2: ده في الوقت العادي؟
4: ده لو طريق رايق.
2: ولو زحمة؟
4: لو زحمة ممكن يوصل لساعة أو يعدي ساعة.
2: ممكن توصل لساعتين؟
4: ممكن.
2: أنت اللي بتبقى سايق؟
4: أنا اللي سايق.
2: بتبقى رايح لوحدك ولا معاك حد؟ يعني بتاخد حد من زمايلك معاك او كده؟
4: لا لوحدي.
2: لا لوحدك.
4: برو
2: ابص عشان تعرف انك ايه.
4: واو
2: كمان. لا يلا نورتينا يا تامر. مبسوطه جدا انك شاركتنا. ان شاء الله المره الجايه يبقى حظك احسن. اشكرك شكرا جزيلا. هو الوقت معاكم بيجري بسرعه قوي قوي كده، ليه وقتنا بيجري معاكم؟ لكن بكره قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده وميعاد جديد. كنت معاكم شيماء حافظ، هسيبكم دلوقتي مع شيرين وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس ورئيس جمهورية اليونان ورئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس شاركوا بمدينة العالمين في اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين الدول الثلاث. تناولت القمة سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة، فضلا عن التعاون في مجالات الهجرة والعمل وانتقال العمالة المصرية الماهرة إلى البلدين، مع التأكيد على محورية التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما شهدت القمة استعراضا لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتناولت أيضا قضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتم الاتفاق على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية العابرة للحدود وعلى رأسها نهر النيل. وفي ختام المباحثات عقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الدول الثلاث باتت نموذجا يحتذى في التعاون الإقليمي الاستراتيجي. وأوضح الرئيس السيسي أنه ناقش مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ التوجه المشترك في دعم السلام وزيادة الفاعلية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مجال الطاقة يأتي في صدارة التعاون بين الدول الثلاث، حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص يعكس حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا في هذا المجال، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تشمل كذلك التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وقال الرئيس السيسي إن اجتماع اليوم شهد

0: تبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيد الإقليمي وما تشهده المنطقة من تصعيد مجددا موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. وأكد الرئيس السيسي أن السلام العادل والشامل في المنطقة وجوارها الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، أكد الرئيس السيسي على أهمية دعم مسار ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. وفي سوريا الشقيقة، قال الرئيس السيسي إن مصر وقبرص واليونان تتوافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ورفض أي محاولات لتقسيمها وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تبادل وجهات النظر مع القادة الكرام إزاء ملفات أخرى، ومنها الأوضاع في السودان الشقيق ومنطقة القرن الإفريقي، وكذلك الأوضاع في البحر الأحمر. وقد أكد على أن التسويات السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب بعيدا عن التدخلات العسكرية تمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد افتتح صباح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وقد قام وضيفه الكريم رئيس جمهورية قبرص بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، وأعقب ذلك مشاهدة عروض جوية متميزة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامية الزميلة وفاء شهبور، موفدة الراديو 9090 إلى معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. وفاء، أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ عبد الرحمن وكل مستمعي الراديو 9090. يعني بالفعل كما حضرتك ذكرت أن مدينة العلمين النهاردة كان لها حضور كبير، حيث افتتح رئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمطار العلمين الدولي النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور رئيس جمهورية قبرص كما ذكرت منذ قليل. طبعا تفقد الرئيسان أجنحة المعرض، وكان هذا المعرض بيشهد مشاركة دولية واسعة النطاق. طبعا تابعنا خلال العرض، تابعنا من خلاله أيضا عروض جوية متميزة قدمتها القوات الجوية المصرية، طبعا إلى جانب فرق جوية من روسيا وأسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند. وطبعا اختتمت فعاليات الافتتاح بعروض استعراضية لفريق الألعاب الجوية المصرية. بعد كده رئيس عبد الفتاح السيسي شارك في مدينة العلمين النهاردة في قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كما ذكرت، بمشاركة طبعا الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني. ورئيس عبد الفتاح السيسي أكد من خلال المؤتمر الصحفي أهمية تطوير الشراكة الثلاثية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة والتعليم، إلى جانب طبعا مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وتناولت القمة كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية في مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان والبحر الأحمر. ويشدد الرئيس السيسي على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية واحترام سيادة الدول. وطبعا زي ما بيأكد سيادة الرئيس كل مرة، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض التهجير الفلسطينيين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
0: كل الشكر والتقدير لزميلتنا الإعلامية وفاء شهبور، موفدة راديو 9090 إلى معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: ونعود إلى الدقيقة الأولى. المؤتمر 12 للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية. وأكد المؤتمر على أهمية قيام إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضرورة توفير حماية متكاملة للضحايا من التهديدات وإعطاء الأولوية للفئات الخاصة والأولى بالرعاية مع مراعاة احتياجاتهم النفسية والجسدية والاجتماعية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدا أهميتها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلا عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. كما أكد أنها تأتي في إطار الشراكة المصرية الإماراتية لتنمية هذه المنطقة ودور هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. ورياضيا، منتخب مصر لشباب كرة اليد يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني في 9 مساء في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: ما تنساش يا حاتم وانت راجع تجيب معاك جبنة من السوبر ماركت.
4: جبنة ليه ان شاء الله؟
3: اما امرك غريب صحيح، هنجيب جبنة ندهن بيها حطان الشقة مثلا؟ الجبنة للعشاء طبعا بتاعنا.
4: عشاء؟
3: اه،
4: عاوز حاتم بيها ابو العز بجلالة قدره يتعشى جبنة.
3: امال ايه؟
4: امال عربيات الكبدة بتعمل ايه؟ محلات لحمة الراس والفشة والمنبار اتعملت لمين اصلا؟
3: اخس عليك، اخس اخس، انت بتتعشى بالحاجات دي؟
4: يا اخدي بتعشى بالحاجات دي؟ بالاذن يا بنت الاكابر.
3: مع السلامة يا اكل قطع غيار الحيوانات. هاكل انا جبنة. اه طبعا اكل جبنة، اكل صحي وسليم.
5: يا صفصف صفصف الحقيني يا صفصف، انا خايفة.
3: خايفة من ايه يا داليا؟ هو في حرامي في العمارة ولا ايه؟
5: لا يا صفصف مفيش حرامي.
3: يبقى اكيد شفتي فار ولا برص وخايفة منه.
5: لا يا صفصف لا.
3: امال؟
5: اسمعيني ارجوك.
3: حاضر.
5: انا خايفة من الاكل يا صفصف.
3: ليه؟ هو جوزك حطلك مسدس في الاكل؟
5: لا.
3: امال؟
5: مش عارفة اكل اكل صحي كويس، مش عارفة اكل اطفالي اكل صحي عشان صحتهم وعشان دروسهم. بصراحة يا صفصف الانترنت مليان معلومات مغلوطة كتير عن الاكل، الواحد بقى خايف من كل حاجة.
3: والله عندك حق يا داليا، الانترنت ده بقى عبارة عن وصفات وانظمة ومحدش عارف فين الصح وفين الغلط.
6: اهلا حاتم بيه وصحبته، اهلا بيك في رستوران تشويحة. ها هتعوز كبدة ولا صدق ولا سكالانس؟
4: لا سكالانس طبعا، سكالانس ميكس بين الاتنين، يعني كبدة على صدق. اعمل لي انا لوحدي بعد اذنك، يعني فتح شاية كده 5 ترغيفة.
6: خمس ترغيفة لا حاتم بيه، انت تعبان ولا عامل الجيم لمؤاخذة؟
4: يا عم كفاية 5 ترغيفة. عاوز اصلي انام خفيف. تخيل تشويحة بيه مراتي المفترية عايزة تعشيني جبنة.
6: اخي جبنة، هي الجبنة دي للعشاء؟ اضرب اضرب يا بيه، اضرب كبدة وزدوق.
4: اديني اديني يا تشويحة الجبنة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: طبعا من حق داليا تخاف من الأكل، من حق كل ست بيت تخلي بالها من الأكل، لأن أكل جوزها وأطفالها مسؤوليتها هي.
3: عندك حق يا فريدة، لكن فين الصح وفين الغلط؟ أنا مش عارفة، الإنترنت كله معلومات متضاربة.
7: الصح مش في النت، الصح في المجلس القومي للمرأة ومبادرة معا بالوعي نحميها.
3: يعني في المبادرة دي الستات بيعرفوا الأكل الصح؟ يعني هيعرفوا الأكل الصحي ليهم والأطفالهم، مش كده؟
7: طبعا، لأن الأطفال لازم يتأسسوا صح، مش كده وبس، الستات الحوامل لازم يعرفوا الأكل الصحي بالنسبة لهم وبالنسبة لأطفالهم في كل المراحل العمرية.
3: مهم جدا التغذية السليمة لكل الأسر، ودي بقى مهمة الأم، مهمة المرأة. لازم أكلم داليا جارتنا تروح المجلس وتسأل عن جلسات مبادرة معا بالوعي نحميها علشان نتعلم التغذية السليمة.
4: بطني سكاكين بتقطع ببطني يا صفصف.
3: بالشر عليك، ما هو من العك. العك اللي انت بتعكه في الشارع. حد يتعشى ب5 ترغيفة؟
4: الله أكبر بعينك، هو ده اللي جايب لك كافيه.
3: يعني انا اللي حسدتك مثلا؟
4: ايوه 5 ترغيفة في عين الحسود، بس مش دول اللي تعبوني يا صفصف. مش
3: يا سلام، امال ايه بقى ان شاء الله اللي تعبك؟
4: شربت ميه معدنيه، والميه المعدنيه بتتعب بطني. مش الكبده ولا الصدق.
6: يا حاتم بيدي افكار مغلوطه، كبدتي مضمونه وزي اللوز، ده انا بصدرها بره الحاره، يعني لما
4: اخرب ربنا يخليك للمجرة تشويحة. اديني بقى رغيفين كبدة ورغيفين صدوق.
6: عيني لحظة بس ارد على التليفون. الو ايوه انا. ايه بتقول ايه اخويا؟ لا لا انا جايلك حالا جايلك حالا.
4: يا تشويحة بيه يا تشويحة باشا انت بتجري رايح فين؟
3: هي فريدة الخطة تمام؟
7: كله تمام. تشويحة صدق الملعوب لما أنا اتصلت بيه وعملت نفسي ممرضة وقلت له أخوه تعبان. البسي أنت بقى الطاقية وطخاني صوتك عشان حاتم يصدق إنك راجل.
8: مساء الفل يا حتومة بيه، أنا الصبي بتاع تشويحة.
4: أيوة هو بس كان في حاجة، بما إنك صبي يعني أكيد أنت هتجاوبني يعني. هو تشويحة جري كده وخد بعضه وديله في سنانه كده ليه يعني يا كابتن؟ ها
8: اقول لك ايه، ولاد الحلال يا ولداه ما خلوش لولاد الحرام حاجه.
4: اه على قولك.
8: اه والله واحد بلغ عن الشيف تشويحه
4: بلغ.
8: قال ايه؟ عرف ان الكبده والصدق كلابي.
4: كلابك؟
8: كلابي والله.
4: كلابك يعني ايه؟ بتاكل كلابك منها يعني؟
8: يا ريت، بس الكلاب بتعرف.
4: تعرف من ايه؟
8: يعني كلابي يعني كبدة كلاب. كبدة كلاب يا بيه، كبدة كلاب.
4: ايه؟
8: ما تفتح مخك معايا ما
4: نقولنا. كلاب يعني ايه؟ يعني انت كنت اكلت كبدة صمصم الحين يا صمصم انا بهوع.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فوده، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم. ان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقه يوم الثلاث طبعا معروف ان هي حصه الالعاب، اسمها الرسمي او اسمها الحركي حصه الالعاب. عندنا حلقه زحمه، حلقه فيها ثلاث فقرات، كل فقره فيهم عايزه يوم لوحده، ولكن احنا بنضم كل ده في يوم واحد. فدايما يوم الثلاث ده يوم تقيل جدا جدا جدا بفقراته، وكمان بيبقى حلو بفقراته. عندنا النهارده ميني تورنيدو، عندنا خلي ودنك معايا، وطبعا عندنا ووكمان. طيب انتوا عارفين انا بحب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا الفان بيج ونوروا الواتساب من قبل بدايه الحلقه بحبتين الحلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. ونشوف بقى انتوا مبدئيا كده عايزين مين النهارده في الميني تورنيدو، وشويه كده ونبدا على طول المسابقه بتاعتنا. خلي ودنك معايا. ازيك يا رب تكون بخير وسعاده ويومك جميل. حلقه امبارح كانت جميله جدا، وعايزه اغنيه لعامر منيب. دي مين؟ دي مين؟ دي حبيبه منوره الدنيا كلها. حبيبه حاضر، انا النهارده ناوي اعمل الميني تورنيدو لعامر منيب، عشان امبارح ما لحقتش اجيب اغنيه يا قلبي تاني، وانتوا كنتوا طالبين ان احنا نجيب حاجه تسعينات لعامر. فالنهارده لازم هعمله ان شاء الله ميني تورنيدو. الميني تورنيدو الاولاني هيبقى عامر. خلاص يلا يلا، اتمضى القرار، خلصت خلصت. في كمان احلى ساعتين، و ده مين ده؟ احمد، احمد خضرو او احمد خضر تقريبا، يعني انا حسب ما انا شايف الاسم كده. منور الدنيا كلها. طيب في كمان مساء الفل يا صاحب كل حاجه حلوه وجديده، رقم اخره 23، منور الدنيا كلها. دي منى خلف، منور الدنيا كلها يا منى. عندي كمان ساسا شميس، منور الدنيا. مساء الفل عليك يا صفيه، بتقول احلى ساعتين جامدين واجمل مود واحلى وكمان واحلى مسابقه، وشكرا على حلقه امبارح كانت روعه ويومك رضا، ربنا يخليك يا رب. الترند بتاع التمرينات والتسعينات كمل امبارح جامد، يعني كمل امبارح وراحك في حتت كتير. وبتقول عايزين ميني تورنيدو عدويه. والله هي وجهه نظر حلو، يعني هي وجهه نظر تحترم، بس هل قصدك عدويه كبيره ولا صغير؟ يعني ولا الاثنين مع بعض في ميني تورنيدو واحد؟ ده يبقى شيء عظيم. ومرسي على الالقاب الحلوه. عندي كمان هاجر سعيد، منور الدنيا كلها، مساء الفل عليكي. وبتقول مساء الفل يا حسن، تقبل الله منا ومنكم، ادعي لنا معاك. الله يخليك، ربنا يعيننا كلنا قبل الحلقه. عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. وعايزه بقى اغنيه لحمائي، ايام، اغنيه ايام لحمائي يعني. ماشي. حلقه امبارح كانت ضرب نار. دي منى، ربنا يخليك يا منى، تسلمي لي. المهم ان هي تكون عجبتكم، دي اهم حاجه. في كمان استاذ حسام عصام، بس كده ما كتبش حاجه تاني. ده مين اللي باعت ده؟ تقريبا سامي فؤاد، منور الدنيا كلها سامي حبيبي، مساء الفل عليك. عندي كمان ياسمين اللي على طول يعني بحس انها مستعجله، تقول مساء الخير احلى اذاعه في الوطن العربي، يا ريت اغنيه مندم عليك لنوال الزغبي. والله احنا ما تيجوا نعمل النهارده ميني تورنيدو لنوال الزغبي. ادي نوال الزغبي يعني كتبها عندنا. انا كمان في حاجه النهارده هعملها لكم لطيفه يعني هتعجبكم. عندي كمان دكتوره اسراء، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، تقول خلي ميني تورنيدو عامر في اغنيه ليه بليز. ليه ليه يعني ليه نجيب اغاني دراما قوي قوي قوي كده والناس على كوبري اكتوبر؟ ليه يا دكتور؟ حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور، تعليمات ما عليك، عينينا يا دكتور. مساء الخير، يا رب يكون يومك سعيد وبخير. يا ريت كمان في الوكمان نجيب اغنيه وكا وكا لشاكيرا، ويا ريت يبقى في ميني تورنيدو لنوال الزغبي. وعايزه اغنيه احكي لك لمحمد فؤاد لو امكن، دي جهاد خالد. حاضر، انا الاثنين. ممكن ميني تورنيدو عبد الحليم وتامر عاشور وتوليت. ومساء الفل عليكم، حلقة امبارح كانت عظمة جدا وتحفة، وواثقة ان حلقة النهاردة هتبقى فوق الخيال كالعادة. دي يوستينا، منورة الدنيا يوستينا. التلاتة ما لهمش علاقة ببعض، عبد الحليم حافظ، تامر عاشور، توليت، يعني تلات أذواق مختلفين تماما بس حلو. طيب عندي اخوكم ابو جبل، عمرو ابو جبل، بعت لي مساء الفل يا حسام، حلقه جميله ان شاء الله زي كل حلقاتك، حلقه امبارح كانت جامده جدا، واعمل لنا بقى ميني تورنيدو كلاسيك. طب يعني زي ايه؟ ما احنا اصلنا كل ميني تورنيدو وكل مطرب احنا ممكن نجيب فيه اغنيه تكون كلاسيك. ولا انت قصدك اغاني قديمه يعني؟ يعني انت قصدك كده؟ قول لي برده، وضح لي اكتر. مساء الليمون على صانع السعاده اللي وحشنا من امبارح، شكرا من هنا لبكره على حلقه امبارح كانت تحفه، ويا رب المسابقه تكون سهله. والله هي سهله النهارده، يعني النهارده اعتقد انها سهله جدا. وعايزين ميني تورنيدو فضل. ماشي، نكتب عندنا فضل.
طيب مي عصام مساء الفل، وبتقول لي ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك كتير ودعوات كتير من ماما، حلقه ان شاء الله مكسره الدنيا. ممكن مني تورنيدو النهارده عمرو قديم او محمد فؤاد قديم برضو، وكمان هشام عباس قديم. طلباتي كترت معلش. لا يا نهار ابيض، انت صاحب البرنامج ما تقوليش كده. حاضر، عندنا هشام عباس وفؤاد وعمر. حاضر كل، طب حاضر اللي انتوا عايزينه كله حاضر. انا سمعكم اول اغنيه، نطلع فاصل اعلاني، نرجع نبدا بقى المسابقه بتاعتنا، نبدا اول ميني تورنيدو، وكل اللي انتوا عايزينه هيتم وهيحصل. ابعتولي على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك، كمان طبعا التواصل الاسرع والاسرع هو على الواتساب، هو رقم 010 490 904. النهارده ميني تورنيدو، النهارده خلي ودنك معايا، النهارده وكمان، وكل ده جوه الساعتين الجامدين.

يكون شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا وصلا فوق. لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصر يا رجاله. من جديد لسه معاكم حسام عصام. هنبدا بقى الفقرات بتاعتنا, نبدا الميني تورنيدو, وكمان هنبدا دلوقتي خلي ودنك معايا سمعكم موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني. كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. والمزيكا اللي جايبها النهارده دي بتاعت واحد ما ذاكرش حاجه في كتاب الموسيقى التصويريه, يعني اللي هو حتى ايه يعني ما عمره ما بيركز قوي في المزيكا, بس دي هتعرفها. يعني انا قلت ابدا بالسهل واللي بعدها برضو اعتقد هتبقى سهل. والله بقى يعني جالي مزاجها صعبها. هنشوف هنبقى عاملين ازاي. عماد عبد الجواد من حدائق اكتوبر, مساء الخير, انا مستمع قديم لراديو 90 90 بتابع في صمت, اول مره اتواصل معاكم. طلبت كاظم الساهر امبارح ولم يتم تشغيلها. في اغاني كتير لكاظم خفيفه مبهجه مش كلها قصايد, وشكرا ليك انت وكل طاقم العمل ده. استاذ عماد عبد الجواد منور الدنيا كلها. استاذ عماد وحاضر عينيا الاثنين نجيب حاجه لكاظم الساهر, وانا عارف طبعا ليه حاجات يعني برضو لذيذة كده وبسيطة غير القصائد الكبيرة مثلا بتاعت أستاذ كريم العراقي كده. عندي إيموز منورة الدنيا كلها يا إيموز, بتقولي صباح الجمال والسعادة, ممكن برج السرطان والأغاني الأجنبي القديمة دي تحفة, وعايز اسمع حاجه ماريا كاي. ودي ايمود بتقول كان عندي ظروف الحمد لله, وانا قلت اقول لك ان جانا دخلت اعلام انجليش وبقت زميلتك, ويا ريت ميني تورنيدو لفؤاد او محي قديم. الف الف الف مبروك, وان شاء الله برضو لما تتخرج من كليه اعلام تعمل ماجستير وتعمل الدكتوراه وتبقى برضو الدكتوره جانا باذن الله. كمان عندي هند حمدي منور الدنيا كلها ودايما عامله مجهود خطير, ومرسي على الصوره الحلوه, تقول اجمل ساعتين جامدين, وعايز امسي على ساره اختي بتسمعك معايا النهارده, سلميلي عليها كتير جدا جدا, ومنوره الدنيا كلها هند حمدي وساره حمدي. مروه مكارم, يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ممكن ميني تورنيدو تامر عاشور او اغاني اطفال؟ طيب حاضر, يبقى نكتب كده عندنا تامر عاشور. حاضر. ويا ريت المسابقه تكون سهله. دي مروه مكارم, ومرسي على كل دعواتك الحلوه, ولو ممكن اغنيه عامر منيب الجنيه من فيلم الغواص. طيب حاضر, يعني انا كنت جهزت فعلا عامر منيب, بس هجيب لك الجنيه. حاضر, اغنيه الجنيه يعني. مساء الفل والنور والهنا والسرور, احنا ساعتين جامدين ان شاء الله, حلقه ضرب نار كالعاده, وعايزه اغنيه شفتني لتامر عاشور من الالبوم الجديد, ولو مش موجوده ممكن اغنيه ناديلي لرامي جمال دي لجايين الساعي, وممكن تشغل اغنيه نانو لتوليت عشان لولو الصغننه بتحبها وعايزه تسمعها. حاضر. طيب واضح ان احنا النهارده هنعمل ميني تورنيدو لتوليت برضو اعتقد, فبرضو فرصة. صفية قول الفرح تسمع, هتتبسط بقى طالما هنعمل كده. حبيبي حس يا رب تكون بخير, ربنا يفرح قلبك يا رب. حلقة الحد كانت تحفة ومت من الضحك, خرجتني من ضغوطي, دايما يا رب في تقدم, ربنا يوفقك. دي إمام من اسكندرية, وعايز أغنية على ذوقك لعمرو دياب. حاضر, أنا أعمل لكم النهاردة حاجة لطيفة أوي لعمرو دياب, هتتبسطوا بيها جدا جدا. يلا معلش هو لسه في رسائل كتير, بس خلونا نسمع كده أول موسيقى تصويرية في خلي ودنك معايا. ركز كويس أوي في المزيكا عشان تعرف هي بتاعت إيه, وهي أسهل حاجة في الدنيا.

يعني بتهيألي يعني ده أول ورقة موجودة في المنهج بتاع التربية الموسيقية. المزيكا اللي سمعتوها دي أنا عايز أعرف بتاعت عمل فني اسمه إيه؟ سهلة جدا بسيطة جدا. دي أول سؤال موجود معانا في المسابقة النهاردة. أول مين هو بنيده هيكون لعامر منيب. هنسمع دلوقتي أربع خمس أغاني كلهم معمولين ميكس مع بعض لايف ميكس، ونرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904. أنتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكتس مارشي من 1 إلى 4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
4: الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. بدأنا مع بعض أول ميني تورنيدو عامر منيب. بدأنا كمان مع بعض المسابقة من شوية. بدأت تيجي إجابات ما بين صح وغلط وما بين ناس بتعترف إن هي مش عارفة عادي خالص. هنشوف دلوقتي. طيب في عندي جامد جدا روعة عامر منيب دي منى يوسف. ربنا يخليك ومرسي على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوة. بتقول برضو عايزة تسمع نوال الزغبي قديم. ماشي حاضر. كمان صفية منورة الدنيا كلها. صفية ربنا يخليك وتسلمي برضو دايما على ذوقك وعلى تشجيعك في كل كلمة. مدام أمل من اسكندرية منورة الدنيا كلها وبتقول مساء الورد يا غالي ومنور الحلقة والدنيا. وحلقة امبارح كانت جميلة جدا رجعتنا لذكريات حلوة. وممكن ميني تورنيدو الميادة أو فضل شاكر. طيب احنا فضل كاتبين ونكتب بقى ميادة. تخيلوا الساعة الأولانية أصلا خلاص أنا داخل على ميني تورنيدو دلوقتي والساعة الأولانية خلصت. والله حاجة رهيب. يسرية كمان منور الدنيا وبتقول لي الله على أغنيتي يا قلبي تاني. وطبعا تسلم إيدك على ميني تورنيدو عامر. أمر أمر أمر بجد ربنا يخليك يا رب. أنا عارف إن دي أكتر حاجة بتسعدك في الدنيا أنا متأكد من ده. مساء النور. ممكن بقالي كتير بطلب ميني تورنيدو نانسي عجرم وشيرين عشان أختي كارن بتحبها قوي. والإجابة هي كذا. الإجابة طبعا مظبوطة. وحاضر نانسي نانسي وشيرين. هو يعني انا مش عمري ما منعت يعني فاهم ازاي بس الفكره بتبقى في الوقت يعني مش اكتر من حاجه فمعلش. حاضر. كمان صديقي العزيز الاستاذ محمد عبد الوهاب او دكتور محمد عبد الوهاب بقى بيقول لي مساء الخير والسعاده والامل والسرور يا نجم الاذاعات والقنوات. ربنا يخليك يا رب. منور الدنيا والوقت الحلو بيعدي بسرعه فعلا. حبيبي حبيبي منور الدنيا كلها صديقي العزيز. كمان احلى ساعتين جامدين واحلى حس. يا ريت نعمل ميني تورنيدو الورده وكالعاده الحلقه هتبقى جميله بيك. وعايزه اغنيه لتامر عاشور من الالبوم الجديد. وسمعنا الموسيقى تاني يا حس مش عارف اجيبها. حاضر. في حد بعت لي بيقول لي انا عاجبني قوي. احمد مسعود بعت لي بيقول لي انا عاجبني الشغل الرايق اللي انت بتعمله. حبيبي ربنا يكرمك يا رب. بس لو هنتكلم على الشغل الرايق انا اكتشفت والله طلعت بنظريه كده الايام اللي فاتت دي. اكتشفت مين اكتر واحد بيشتغل شغلانه رايقه في الدنيا كلها. عارفين مين؟ هقول لكم. من فترة كده يعني من سنين قليلة سنتين مثلا بتاع كان في بدأت فيديوهات كده بتنتشر على السوشيال ميديا تحديدا على تيك توك. يعني بيبقى مكان بيبيع كل حاجة يعني كل حاجة اللي هو زي ما يقولك كده بالإبرة للصاروخ. يعني لو عايز بني أدمين بيبيع بني أدمين عادي. يعني ممكن تقول لو سمحت أشرب بكام النهاردة يعني عادي خلاص. بيعمل عروض على كل حاجة ومكسر الدنيا وبتاع. فالمهم الراجل ده كان بيعمل فيديوهات بيبيع فيها المنتجات. بيقول بقى مثلا جايله سجاده بقى مش عارف 147 متر في 50 سنتي فاهم حاجه حدث كده وبتاع ومعموله مثلا ب 30 جنيه يعني ما تبقاش فاهم هي دي بتتصنعها من ايه. المهم الراجل ده لما كان بيجي يعمل الفيديوهات دي كان بيبقى في طبعا في حد بيصوره. فاللي بيصوره ده عارف ايه بيلغيه يعني عارف انت كان برضو بطريقه ايه عارف التنقيط اللي كان بيتعمل في الكازينوهات زمان اللي هو مثلا ايه والمستمعين ايه عارف هو كان بيشتغل معاه بنفس الفكره دي اللي هو يعني هو يقول اي حاجه يقول مثلا مش عارف 150 جنيه الله يبارك لك تربيت التيتي الله يبارك لك. هو شغلته الوحيدة ما بيقولش حاجة غير الله يبارك لك بس كده، دي شغلته يعني، مكتوب في البطاقة بتاعته منافق يعني، بيشتغل كده، هو بيشتغل كده يعني، ما عندوش شغلانة تانية بيعملها غير كده. هو شغلته يصوره وأي حاجة يقولها يقول الله يبارك لك بعدها أي حاجة. المهم الموضوع ده بدأ ينتشر ويتفشى في أي حاجة بقى بتتباع، أي حاجة بتتباع بقى في شخص بيشتغل في مكان من أي حاجة بتتباع بيصور لها منتجات على السوشيال ميديا، شغلته يقول الله يبارك لك بس كده. أنا في اعتقادي ده أروق شغلانة ممكن تبقى موجودة في الدنيا. واحد بينزل من بيته الصبح يقول الله يبارك لك ويرجع، يعني هي يعني تعبان في ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، بتنجم خلف وخلصنا على كده. الله يبارك لك. لا مش دي، يلا بينا. اسهل المسابقه، حاضر الله يبارك لك. دي المزيكا اللي انا عايز اعرف هي بتاعت ايه.

اسهل من السهوله نفسها. طيب حنان محمد منور الدنيا هي اللي كانت بعتني بتقول لي عايزه حاجه لتامر عاشور من الالبوم الجديد انا اسف, وسمعنا الموسيقى تاني انا اسف حقك عليا معلش. اصل في انا ساعات برضو يعني من غير ما تكتبوا اسامي انا بقيت عارفكم من الصور, ففي صور بتبقى متشابهه فمعلش دي بتخبط في دي بس يعني كلنا اخوات يعني. محمد قررت ينور الدنيا كلها بيقول لي صورتك بتاعه الثمانينات حلوه حبيب ربنا يكرمك يا رب. دلوقتي انا جايب لكم بقى حاجه لطيفه, هنعمل ميني تورنيدو عمرو دياب. بس يعني احنا دايما بنعمل بتقولوا عمرو دياب بنقول قديم او انتوا بتطلبوا قديم يعني, وانا بعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انا النهارده هجيب الاغاني كلها من الالبوم الجديد, فانت هتحس ان انت مشغل الالبوم الجديد دلوقتي حالا. اغاني الالبوم الجديد كلها او معظمها هنسمعه في ميني تورنيدو دلوقتي والساعتين الجامدين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9094 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان في ختام اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الدول الثلاث باتت نموذجا يحتذى في التعاون الإقليمي الاستراتيجي. وأوضح الرئيس السيسي أنه ناقش مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، وتم تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ التوجه المشترك في دعم السلام وزيادة الفاعلية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مجال الطاقة يأتي في صدارة التعاون بين الدول الثلاث، حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص يعكس حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا في هذا المجال، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تشمل كذلك التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وقال الرئيس إن اجتماع اليوم شهد تبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيد الإقليمي وما تشهده المنطقة من تصعيد، مجددا موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. وأكد الرئيس أن السلام العادل والشامل في المنطقة وجوارها الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، أكد الرئيس السيسي على أهمية دعم مسار ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. وفي سوريا الشقيقة، قال الرئيس السيسي إن مصر وقبرص واليونان تتوافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ورفض أي محاولات لتقسيمها وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تبادل وجهات النظر مع القادة الكرام إزاء ملفات أخرى، ومنها الأوضاع في السودان الشقيق ومنطقة القرن الإفريقي، وكذلك الأوضاع في البحر الأحمر. وقد أكد على أن المستويات السياسية التسويات السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب بعيدا عن التدخلات العسكرية تمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة. الإعلان المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلينية بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. وأكدت البلاد الثلاث التزامهم بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون، رافضين أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين. وأكدت الدول الثلاث أن أي اتفاق أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

0: كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية. وجدد الإعلان المشترك دعم الأمن المائي لمصر، وكرر التأكيد على أهمية الامتثال الكامل للقانون الدولي في حوض النيل. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد فندق بورتالونا ومشروع وادي يم التابعين لمجموعة مدن القابضة الإماراتية خلال زيارته لمتابعة سير العمل بمشروعات تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي بشراكة مصرية إماراتية. وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات العمل والخطط التنفيذية الجاري استكمالها بمدينة رأس الحكمة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لدفع عجلة التنمية العمرانية والسياحية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن وتيرة الإنجاز والشبكات الاستثمارية القائمة تعكس صلابة وقدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الواعدة. ورياضيا، منتخب مصر لشباب كرة اليد يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني في 9 مساء في ختام مواجهته بالدور الأول ببطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصر يا دايما موجودين مع بعض كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. طبعا انتوا عارفين ان بعد النقله اللي فاتت دي بيبقى عندنا ميني تورنيدو وبعديها النشره وبعديها اغنيه بعدها اعلانات بعدها نرجع بيبقى فيه شويه رسائل متاخره. فانا خلاص بقيت عارف ان انتوا بتلتمسوا لي الاعذار وكل واحد بيصبر شويه صغيرين لغايه ما رسالته بتتقال حالا. دلوقتي عايز اسلم جدا جدا على منى سامي منور الدنيا كلها ومبسوط ان انت معانا النهارده ويعني يا رب تسمعينا دايما على طول. مساء الفل عليك يا حسن منور الدنيا كالعاده. حلقه امبارح كانت فعلا جميله وعايز اسمع عمرو دياب قدام عيونك وقلت ايه. هو طبعا يعني دايما لما بتطلبوا عمرو دياب دايما بتطلبوا قديم بس انا قلت يعني نغير النهارده يعني نروح الاكستريم بقى للجهه الاخرى فجبنا حاجات من الالبوم الجديد خصوصا ان في اغاني كتير من اللي لعبناها دلوقتي اول مره تتلعب معانا على راديو 90 90 في ساعتين جامدين. في كمان بمسي عليك الاجابه هي كذا واحلى ساعتين جامدين استاذ حسام اللي ما بيقراش رسائل مع اني بستنى كل يوم عشان اسمع حاجه لمحمد فؤاد ده بلال شعبان مستمع ومحب للاذاعه. والله يا بلال انا بقى يعني كتير قوي بقرا لك رسائل ممكن يكون يوم عد ما يجراش حاجة يعني ما يجراش مش انت ساعات في يوم ممكن يعني في حاجات تنساها بتاع علش نقف لبعض على الواحدة. المهم في الاخر المجمل عامل ازاي. يسرية عمران بتقولي ميني تورنيدو عمرو دياب جميل يا غالي وتسلم على اختيارك ودايما متميز ومتألق ربنا يخليكي مرسي على الكلام الحلو. كمان عامر منيف في حتة تانية وعمرو دياب خطير الصراحة اختيار الاغاني خطير دي هاجر سعيد وعايزين بقى ميني تورنيدو الحماقي يحس من الالبوم الجديد. طيب وانا ملاحظ ان انتوا عايزين تامر عاشور جديد حماقي جديد واحنا لعبنا خلاص عمرو دياب جديد خلاص يعني واضح ان النهارده في تجديد الى حد ما. هلا صلاح مساء العسل والجمال يا برنس واحلى ساعتين في اليوم ربنا يسعدك وميني تورنيدو لعمرو دياب او تامر حسني احنا جبنا عمرو دياب. انا للاسف ما بعرفش احل المسابقه بتاعت خلي ودنك معايا وتحفه ميني تورنيدو عمرو يسلم ذوقك ربنا يخليك. دي سهله يا جماعه ده في ناس يعني جاوبتها وهم قاعدين حاطين رجل على رجل وفي ناس بيقولي برده ما سمعناش المزيكا كويس. طيب حاضر هنجيبها تاني دلوقتي وهسكت خالص مش هتكلم عشان تسمعوها لان دي اخر مره هنلعبها وبعدين هنرجع نجاوب ونسال سؤال جديد. المسابقه هي موسيقى كذا دي ايموز هي اللي بعتها وبتقول لفلان البطل يعني بطل العمل واغنيه لمبادا حلوه قوي ربنا يخليك يا ايموز مشكورك جدا جدا. جيهان وروز مساءك فل وياسمين يحس وحشنا من امبارح وممكن اغنيه يا غايب لفضل شاكر. طيب هو طبعا واضح ان احنا النهارده هنعمل ميني تورنيدو لفضل شاكر لأنه هو الطلب كتير عندي. كمان بسرعة كده عندي ضحى منور الدنيا كلها يا أهلا وسهلا. أولا مساء الخير على حضرتك. ثانيا كنت هبعت أول الحلقة أقول لك هيفا لقيتك جبتها. طب حاجة حلو ولسه هبعت لك أقول لك على ميني تورنيدو عمرو دياب من الألبوم الجديد. قلت هيقول لي تعالي المحل التاني فإيه اللي هو يعني في ايه حس كده عايزه محمد رمضان وبالتحديد يكون في اغنيه حبيبي انا من غيرك. طيب يعني مش عارف عندنا الحقيقه جت ولا لسه يعني بس هشوف ماشي بس كويس يعني حققت لك امنيتين وانت ما طلبتهمش ده ما بتحصلش في اي حته والله منور الدنيا كلها. طيب عندي كمان نرمين حشاد مساء الفل عليكي. دي ايه دي كيكايه اللي انت بعتها دي حلوه قوي حلوة قوي قوي قوي ما شاء الله لا خطيرة وتقسيمة وتقطيعة وبتاع وحكاية بتقولي عامل ايه انا قلت اثبت حضور من عمر الدنيا كلها. هو رشدي بقى مخصمني ولا ايه انا مش عارف رشدي اتغر بدري قوي علي قلب وشه علي رشدي ماشي. ازيك يا حسام يوم سعيد عليك وعلينا. هو انت مش واخد بالك ان احنا بقالنا يومين بنبعت لك وانت ما بتقراش تعليقاتنا. نانسي عجرم قديم حلو ونفسي اعرف ليه ما بقتش تقرا الرسائل يا حسام. امال انا بقول رسائل مين تعالي انت مين. رقم اخر 31 دي امل منورة الدنيا امل معلش انا اسف استني عشان انا كنت انا بس عايز بقى احاول اجيب اسم بنوتك كان ايه سيلا سيلا وتيم بسلم عليكم جدا ومعلش انا اسف حقك عليا انا اسف ان انا اتاخرت في الرسائل. بشكر حضرتك جدا على ميني تورنيدو، وعايزيني ميني تورنيدو لانسي عجرم، اغنيه انا ليه، وشيرين الوتر الحساس دي كنزي. طيب حاضر يا كنزي. مروة عبد الحليم فرغلي بسرعه جدا، طبعا بعت لي شويه دعوات حلوه، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، سند وجودي بسلم عليكم كتير. هايل هالمي، هايل ميني تورنيدو وعمرو دياب، وخصوصا اغنيه الالوان بحبها، وكمان عامل منيب تحفه، وروشه البدايه مع هيفا وهبي حلوه، روشه دي لايقه مع الترند بتاع امبارح. وبتقول لي الاجابه كمان، وبتقول لي بفكرك ان انت قلت هتجيب ميني تورنيدو لطلعت زين. الله يفتح عليك يا مروة. تصدقي ان انا من ساعه ما جيت الاذاعه النهارده وانا عمال اقول انا قلت امبارح وعملت وعد على الهوا، مع اني بكتب كل حاجه بس دي نسيت اكتب ان انا هعمل ميني تورنيدو لطلعت زين. صح صح صح. لا حاضر اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. بصوا احنا قاعدين مع بعض، يعني لسه قاعدين مع بعض الوقت الساعه 7، وان شاء الله ربنا هيبارك في الوقت وهنجيب لكم كل حاجه. طب يلا سمعكم الموسيقى اخر مره. دي موسيقى عمل فني، فيلم او مسلسل او مسرحيه، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني.

هو فيلم كلمة واحدة أولها ألف ولام، هي اللي سهلة قوي جدا، هي كلمة مرادفة لكلمة الفرار. الفرار من أهم أفلام السينما المصرية. يلا هنرجع بقى نقول الإجابة بعد ما نسمع الميني تورنيدو اللي جاي ده، واللي طلبتوه برضو النهاردة وناس كتيرة جدا بتطلبه كمان من امبارح ومن الأيام اللي فاتت، وأنا بحبه بصراحة، يعني أنا بيعجبني، يعني شاطر شاطر. توليت، هنسمع ميني تورنيدو توليت دلوقتي لكل الناس اللي بتحب توليت، ويعني أختكم نسمة زغروطة بعتلنا زغروطة حلوة هنسمعها مع الأغنية كده، بعتولها رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين دايما هتلاقوهم على الراديو 90 90. هواها مصري رجالة من جديد. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا. هنجاوب السؤال دلوقتي وبعدين هنسأل سؤال جديد. عندي مية صمة ما شاء الله ما شاء الله شاطرة جدا, بعتلي من بدري والله وعجبها جدا عامر مهيب, وكمان بعتلي رسالة كده حلوة من لارا.
3: أهلا يا حبيبي, أنا بحب أغنية البنات دي.
2: ده انا لسه كمان هجيب لك اغنيه تانية فيها بنات برضو دلوقتي حالا دلوقتي هتسمعيها, احلى بنوته في الدنيا لارا. وبتقول لي ممكن اغنيه فؤاد مين فينا اللي ابتدى, افتكرتيها ازاي دي؟ طب حاضر, مين فينا. الله العظيم انت لو تشوف الورق يعني الكشكول بتاعي يعني انا هكتب على هدومي خلاص بعد كده. طيب عندي بقى كمان غزل حسام الدين منور الدنيا كلها وكانت عايزه ميني تورنيدو الحميد الشاعري وبعت كمان الاجابه مظبوط. في كمان ممكن ميني تورنيدو الفضل شاكر او حمائي او تامر عاشور. حاضر, هو تامر عاشور يعني طبعا في اجماع عليه النهارده, فطبعا طبعا طبعا هنعمل كده. ده يوسف مجدي مش كده؟ ده جو حبيبي, يا جو منور الدنيا كلها وبيقول لي الاجابه كمان مظبوط, برافو عليك. ايمي احمد مساء الفل عليكي, وبتقول الاجابه, بعتالي الاجابه. وطبعا فضل شاكر هيجي برضو النهارده. حاضر, روبي كالعاده عايزه ميني تورنيدو الادم عينيا الاثنين, وميرسي على كل الدعوات الحلوه. حكم دار كمان منور الدنيا كلها مساء الفل, بيقول لي شكرا يا حسام, مش عارف شكرا على ايه بس حبيبي لا شكرا على واجب. هاجر سعيد ميني تورنيدو خطير بجد, حلو قوي الاغاني والاجابه هي كذا. دي هاجر, ماشي يا هاجر, ربنا يخليك واجابتك صح طبعا. كمان ما انا جاوبت يا حسام, حد بيزعق. دي مين دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم, دي ام روجي. مساء الفل عليكي, بتقولي عايزين نسمع انغامي الجديد, وبتقولي انا جاوبت والاجابه صح طبعا, وبتقولي منور حصه الالعاب ويوم الثلاث وحلقه جديده وجميله وموفقه, ربنا يخليك يا رب, تسلمي لي دايما على كلامك الحلو. طب ايه نجاوب السؤال بقى عشان نسال السؤال الجديد, بس اقول اخر رساله. استاذ حسام حضرتك امير ابو عمار, تحياتي ليك, كل سنه وانت طيب, بشكرك على ذوقك حتى لو ما قريتش رسالتي, الله يكون في العون. الحل هو كذا, وكاتب لي الاجابه كامله بقى بالابطال بكل حاجه بتاع. يا استاذ امير منور الدنيا كلها ومرسي على ذوقك وعلى رسالتك الحلوه واجابتك صح طبعا. كمان انا ايه بقالي حبه مش بسمع بصراحه, بس مفتقد البرنامج وصوتك المبهج وحلقاتك التحفه كالعاده بالاغاني الخطيره. يا جدعان حاجتين, انا نفسي اعرف مين اللي بيتصل على الواتساب بتاع البرنامج, دي حاجه. الحاجه التانية, مين اللي بيفتح صوت التابلت؟ انا مش عارف مين اللي بيعمل كده, مش عارف مين اللي بيعمل كده. المهم تاني ايه, بتقولي انا جيت في الميني تورنيدو روق عليا بصراحه, وده المنيو النهارده بس لسه يعني في التحضيرات. بقى انت عامله بيتزا النهارده, واربع صواني ما شاء الله فاتحه لي الفرن ومصوره البتاع, عامله بيتزا يعني النهارده. الف هنا وشيف الف, حلو ده, حلو يوم الثلاث مع يعني ده المنيو حلو ده اليوم الثلاث, ده شيء عظيم. ام كنزي كمان منوره الدنيا وبتقولي انا عملت الترند, لانه كان تحفه, صورنا في التسعينات والثمانينات. مش عارف انت بتساليني ولا ايه, بس انا عملته يعني, انا نزلت صوره امبارح ونزلت كمان على صفحه الراديو وكل حاجه. هند البربري منور الدنيا كلها, تقول لي ايوه كده سهلها علينا ومساء الفل عليك, وبعت لي الاجابه مظبوط, منور الدنيا كلها يا هند البربري. نقول بقى الاجابه الصحيحه عشان نسال السؤال الجديد. المزيكا اللي احنا سامعينها دي طبعا هي موسيقى فيلم الهروب. فيلم الهروب كان من بطولة الأستاذ أحمد زكي والأستاذة هالة صدقي والأساتذة عبد العزيز مخيون, محمد وفي, أبو بكر عزت, حسن حسني, ونجوم كتير جدا جدا, ومن إخراج عاطف الطيب. وطبعا المزيكا دي من موسيقى مودي الإمام. وكمان حابب اقول لكم ان الفيلم ده اتعرض يوم 16 ابريل سنه 1991, والسيناريو الحوار لمصطفى محرم, وزي ما قلت المخرج هو عاطف الطيب. يلا هنخش بقى على الميني تورنيدو اللي جاي ده على طول, وهنسال الاول السؤال الجديد. مزيكا, عايز اعرف دي موسيقى عمل فني, فيلم او مسلسل او مسرحيه, يا ترى هي مزيكه ايه؟

حلو كده؟ يلا بينا. ولسه هسمعها لكم تاني وتالت وكده. طيب نانسي عجرم النهارده طلبت كتير قوي، تمام؟ انا جايب لها شويه اغاني قديمه على جديد. خدوا بالكم بقى، هتلاقوا في وسط الاغاني كده في اغنيه اسمها ايه اللي جرالي. الاغنيه دي مش كل الناس عارفاها ومش كل الناس واخده بالها منها، خطيره الاغنيه دي. من انا في اعتقادي ان هي من علامات نانسي عجرم، اسمها ايه اللي جرالي، هتبقى موجوده جوه الميني تورنيدو اللي هنلعبه دلوقتي. طبعا لسه تامر عاشور، لسه فضل شاكر، وما يستجد من مطربين، واحنا لسه معانا 26 دقيقة ونص. اوكي يلا بعتولي على الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين اللي

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الوقت فاضل فيه يعني حبة صغيرين جدا، وفي نفس الوقت عايز ألحق أجيب لكم 2 ميني تورنيدو، وفي نفس الوقت عندي رسائل كتير عايزة تتقري، وإن شاء الله هنعمل كل ده. هالة بشكرك جدا جدا على الصورة الحلوة وبتقولي منور، والمسابقة حس ما سمعتهاش وبتقولي أنا مش عارفها جاوبها أنت. أنا بعت لها الإجابة، يا رب كل الإجابة عجبت. منور الدنيا كلها وبرسي على كلامك الحلو، بتقولي بسمعك أنا وسولي الصغنن وفرحان قوي بالأغاني، سلمي لي على سولي كتير جدا جدا يا هالة. كمان عندي حد بيقول أنا مش هحلها المرة دي. ليه مش هتحليها المرة؟ ده مين اللي بعت؟ ده رامي أبو نورهان ومجدة. هو عشان جاوب السؤال الأولاني صح؟ طيب ماشي أوكي. طيب في كمان عندي رقم آخر 918، دي أمي كنزي، عايز أسلم عليها وبسلم على وعد كمان وبعتالي الإجابة مظبوط. كمان عندي الأستاذة سما بتقول ازيك يا حسام، بالنسبة للموسيقى هي الهروب وعاوزين شيرين وتامر عاشور، والإجابة التانية كمان كبها لي صح، برافو عليك يا سما. طيب بسرعة جدا بسرعة جدا، عامل ايه وازاي صحتك وازاي ماما؟ الله يبارك لك فيها، تسلم ايدك، واختيارك في البرنامجين اكتر من روعة، بالرغم اني ببعت لك هنا وما فيش نوم وانت ما بتقراش رسائلي، بس انا بلتمس لك مليون الف عذر، يا ربنا يكتر محبينك، ونفسي لو ينفع اسمع شادية شباكنا ستاير وحرير او لطيفة حبك هادي، وريت تجيب حاجه لفوقش. طيب حاضر، انا بس بشوف الاسم مين اللي بقى. دي ميرفت، استاذه ميرفت منوره الدنيا كلها، وبشكرك جدا والله على رسائلك الحلوه، وانا يعني بعتذر لك لو في حاجه انت بعتيها انا ما شفتهاش. كمان عندي ميدو منور الدنيا كلها ابو الكباتن، وبعت لي الاجابه مظبوط، وعايز اسمع عمرو مصطفى كالعاده، وبيقول لي حبيبي وحشني، انت كمان وحشني كتير كتير كتير. طيب انا عايزين نسمع أمارين عمرو دياب، ده محمد مصطفى. ده أنا النهاردة جبت 5-6 أغاني لعمرو دياب، يعني أنت يمكن فتحت بس متأخر. روبي بشكرك جدا، وتقولي تسلم إيدك على الميكس، ربنا يخليك. أم روجي كمان ألف ألف شكر ليكي. حسام مسي على الناس بعد إذنك. حاضر، أنا سعد بمسي على المصنع كله وبمسي عليك. عايزين نمسي على أبو معاذ وعلى أبو أروى وعلى أخويا كوشري وأبو بيبو، والدنيا كلها بتمسي عليك، وعايزين نسمع كل البنات بتحبك، ده أبو معاذ عايز يسمعها. منورين الدنيا كلها رجالة، منورين الدنيا كلها. طب يلا تامر عاشور بقى عشان نلحق، فضل ربع ساعة، وبرضو أنا وعدكم إن مفروض في فضل شاكر، صح؟ قلت أنا الكلام ده مش كده؟ حصل، ماشي.
3: هو أنت مين بيصدقك علشان عايزني أسدقك؟
2: مش عارف ليه حاسس إن تامر عاشور بيقولها لنا، مش عارف يعني، فجأة حاسس إنها خبطت في وشي أنا الجملة دي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756-902-207.
3: نقطه واحده مش هتكمل العلاج لكن الاستمراريه بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة. تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
6: والحلقه طارت زي كل حلقات, زي حلقه امبارح, زي حلقه بكره ان شاء الله. دايما الحلقه معاكم بتعدي بسرعه جدا, بس المهم ان احنا لسه عندنا اجابه عايزين نقولها. وبرضه هحاول اقول كام رساله بسرعه قبل ما نلعب الاغنيه او الاغنيتين اللي في الاخر ده لو لحقنا نلعب. وفاء مشكور جدا جدا جدا على كل حاجه كتبها من اول الحلقه وعلى يعني كل ميني تورنيو اللي عملناه. انت حقيقه معلقه عليه, بعت لي كمان الاجابات مظبوط. واخر حاجه كتبها بتقول يا خبر ابيض على تامر عاشور وجماله. كمان في عندي ايموز منوره الدنيا بتقول لي حلوه وتحفه والبرنامج كان وحشني جدا واختيارات روعه. ربنا يخليك يا رب, تسلمي لي. كمان عندي يسريه ربنا يخليك, ميرسي على كل الكلام الحلو, بتقول لي تامر عاشور جامد جامد جامد. كمان مي بتقول لي سليم بيشكر على أغنية مفيش جدعنة.
7: شكرا يا محسن, أنا بحب الأغنية دي قوي. بحبك قوي
6: حبيبي, انا بموت فيك. ولادك بيحبوا اغاني غريبه قوي, يعني ليهم تفاصيل كده, يعني مش اغنيه مثلا الناس كلها بتحبها, في اغاني معينه هم بيركزوا معاها, وده حس فني على فكره. في كمان هو ده المعنى الحرفي لجمله اجيد العمل تحت ضغط, الميكس جامد جدا. دي ساندرا, ربنا يكرمك يا ساندرا, بشكرك جدا على التعليق الحلو ده. مروه عبد الحليم فرغاني بشكرك بشكرك بشكرك, تسلمي لي على الكلام الحلو وعلى ذوقك وعلى يعني احساسك بالمجهود. كمان مروة عبد الحليم عجبها جدا عامر منيب, بتقول لي كل الاغاني حلوه وتامر عاشور فوق الرائع وكل حاجه, ربنا يخليك يا رب. طيب الاجابه الصحيحه عشان الحق بس اجيب لكم يعني اغنيتين في الاخر كده. الاجابه الصحيحه, المزيكا اللي احنا سمعينها دي هي موسيقى مسلسل صاحب السعاده. المسلسل طبعا من بطولة الاساتذه عادل امام, لبلبه, خالد زكي, محمد امام, ومن تاليف يوسف معاطي ومن اخراج رامي امام, وتم عرضه سنه 2014 وتحديدا في رمضان 2014. وطبعا المسلسل من اخراج رامي امام. طيب احنا خلاص هنختم بقى دلوقتي, هنتقابل طبعا ان شاء الله بكرة, عندنا حلقة جديدة, عندنا فقرات جديدة, عندنا كل حاجة جديدة. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا, كل اللي تابعونا, كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة او لحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا, وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90-90. بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من الساعتين الجامدين. كنت معاكم حسام عصام, ودايما نتقابل على كل خير, وان شاء الله يومكم النهاردة كله خير واخبار حلوة وفضل شاكر معلش انا ملحقتش اجيب له تورنيدو محترم، بس يعني برضو نبقى عملنا اي حاجه. بكره الحلقه جديده وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحل دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، كما شدد على رفض أي محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس كيرستوديليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتساتاكس. هذا وقد جدد الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددا على رفض الكامل لأي محاولات تستهدف تغيير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجعيل ذاتها. وفي مجال الطاقة أكد رئيس السيسي أهمية تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين الضفتي المتوسط. كما أشار الرئيس السيسي إلى التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص والتطلع لنقله للبنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. الآن المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلينية بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. كما أكد الإعلام المشترك التزامه بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون مع التشجيع على دعم الأمن المائي لمصر والتأكيد على أهمية الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي في حوض النيل. في الوقت نفسه أكدت الدول الثلاث أن أي اتفاق أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مصر رحبت بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت مصر لأن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع سير العمل بمشروعات تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي والتي تتم بشراكة مصرية إماراتية. وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات العمل والخطط التنفيذية الجاري استكمالها بمدينة رأس الحكمة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية العمرانية والسياحية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي. رياضيا، الزمالك يواجه في 8 مساء اليوم فريق أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا ومستمع راديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، وسمعني مزيكا. وحلقة التلات طبعا من سمعني مزيكا، يعني حلقة التوب 10 والأجمد 10 أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي وترند جدا. وطبعا طالب منكم تخشوا على صفحة راديو 90 90 عشان تفوتوا للتوب 3 معانا النهاردة. النهاردة التوب 3 حماسي شوية لأن كله شباب، لأن معانا النهاردة التوب 3 زياد زازا وزينة وحياة عيونه وشرنوبي. أنا هعمل توليت جريئة قوي. تخشوا طبعا تفوتوا على صفحة راديو 90 90 على بوست سمعني مزيكا، أو تبعتوا لنا على 199، أو كمان تقدروا تبعتوا لي على الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. خلينا نبدأ كده بغنوة لذيذة، ليالي رامي صبري، وبعد كده نرجع نبتدي سباق الأغاني النهاردة من حلقة التلات من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدا حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، ونبدا بالمركز العاشر معانا النهارده اللي احتلته النجمه لطيفه باغنيه من بره هلا هلا، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك واجه أبو قير للأسمدة في 8:00 مساء للدوري الممتاز. ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يلتقي في 10:00 مساء ريال مدريد مع إنتر ميلان. بورتو البرتغالي يستضيف مانشستر سيتي في 10:00 مساء بدوري الأبطال. الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026. المغربي ياسين بونو ضمن 10 حراس المرشحين لأفضل جائزة أفضل في العالم لعام 2026. وأخيرا أرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري. ومين عطى معاك وكل 3 و4 من 7 ل 9، وتقدروا تبعتولي على 1 99 9 رقم الاس ام اس، او تبعتولي على الواتساب 010 490 90 4. لو حابين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوا. خلينا دلوقتي نروح نسمع المركز التاسع معانا النهارده اللي احتله النجم محمد عدويه باغنيه جوه عيني. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا بنسمع لي مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9. وخلينا نروح دلوقتي للمركز التامن معنا النهارده، النجم صابر الرباعي باغنيه طاير، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحل دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، كما شدد على رفض أي محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستوديليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس. هذا وقد جدد الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة وضمان المفاد الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددا على رفض الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير أو تجزئة التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية. وفي مجال الطاقة أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط. كما أشار الرئيس السيسي إلى التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص والتطلع لنقله للبنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. الإعلان المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلانية بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. كما أكد الإعلان المشترك الالتزام بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون مع التشديد على دعم الأمن المائي لمصر والتأكيد على أهمية الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي في حوض النيل. في الوقت نفسه أكدت الدول الثلاث أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مصر رحبت بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت مصر لأن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي، وأكد ترامب أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قوي وفاعل. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع سير العمل بمشروعات تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي والتي تتم بشراكة مصرية إماراتية. وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات العمل والخطط التنفيذية الجاري استكمالها بمدينة رأس الحكمة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية العمرانية والسياحة المستدامة بالساحل الشمالي الغربي. رياضيا، ريال مدريد يواجه انتر ميلان في 10 مساء بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين حلقه الثالث من سمعني مزيكا ومكملين سباق الاغاني بتاعنا، ووصلنا دلوقتي للمركز السابع اللي احتله النهارده النجم مو فرج وعلي فتح الله باغنيه لفيت بلاد. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز السادس معنا النهارده اللي احتله النجم نبيل بغنية العسل. هنسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 24، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 26% ليلا 55%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 32 ليلا 25، وأسوان نهارا 43 ليلا 28.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 هواها مصر. سمعني مزيكا على الراديو 90
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 ودايما هوا مصري ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس معانا النهارده في حلقتنا اللي احتلوا النجم احمد سعد بغنيه 9 ونص. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وصلنا دلوقتي في حلقة التالت من سمعني مزيكا للمركز الرابع. معنا النهاردة احتلوا النجم حكيم وحودة بندق بغنيتي حبيبنا، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الثالث في حلقة الثالث من سمعني مزيكا حسب تصويتكم انتوا. احتلوا معنا النهاردة النجم زياد زازا وزينة أغنية وحيات عيونه، نسمعها ونرجع نسمع المركز الثاني والمركز الأول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع.

0: وفي مجال الطاقة أكد رئيس السيسي أهمية تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط. كما أشار رئيس السيسي إلى التعامل الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، والتطلع إلى نقله للبنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا، بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. الإعلام المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلينية بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. كما أكد الإعلام المشترك الالتزام بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون، مع التشديد على دعم الأمن المائي لمصر والتأكيد على أهمية الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي في حوض النيل. في الوقت نفسه أكدت الدول الثلاث أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقمع البحار. مصر أعربت عن تعزيز لجمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بأحدى قاعات المناسبات بالعاصمة كنشاسا، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات. كما تتقدم مصر بخالص التعزي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي، وأكد ترامب أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قوي وفعال. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر، فضلا عن ما توفره من آفاق لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد مشروعات مدينة رأس الحكمة الجديدة. رياضيا، ريال مدريد يواجه انتر ميلان في 10 مساء بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: Sure.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يختتم استعداده لمواجهة المقاولين غدا في الدور الممتاز. ظهور إمام عاشور لأول مرة وعودة أكرم وغياب طاهر وكريم أمام المقاولين العرب. ريال مدريد يواجه إنتر ميلان في العاشرة مساء بمستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بورتو البرتغالي يستضيف مانشستر سيتي في العاشرة مساء بدوري الأبطال. سندرلاند يواجه هاي سيتي في العاشرة إلى الربع في إطار منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وأخيرا الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: وانت جاي من أغاخان كده على الكورنيش والنيل على يمينك هتلاقي أكتر من كوبري، ما تطلعهمش، خليك لما تعدي من تحت كوبري قصر النيل. انت كده بقى في رحاب جاردن سيتي، سيب أول وتاني مدخل للحي العريق وخش تالت مدخل، أقف هناك وإقرأ اليافطة، شارع عائشة التيمورية. ممكن يكون كتير مننا عدى هناك، ويمكن لينا شغل أو مصلحة من غير ما نسأل نفسنا عن الست اللي واخدة اسم شارع من شوارع جاردن سيتي اللي هو من أعرق شوارع القاهرة المحروسة. أو الله زي ما بقولك كده، عائشة التيمورية تقدر تقول إنها عميدة العائلة التيمورية المشهورة بالكتابة والأدب والإبداع وحفظ التراث، واللي كانت مؤسسة لكتير من الأعمال الإبداعية والفكرية. كل الصفات دي تمشي على عائشة وتمشي على العائلة كلها، اللي منها أحمد تيمور ومحمد تيمور ومحمود تيمور. هي عصمة بنت إسماعيل باشا. اسم عائشة جه من إن والدها إسماعيل باشا تيمور سماها وأختها كل واحدة اسمين، اسم تركي واسم إسلامي، وهي كان نصيبها عصمة وعائشة. لما كبرت شوية والدتها بدأت تعلمها شغل الستات وقتها، احنا بنتكلم عن الخمسينات مش خمسينات القرن العشرين، لا اللي قبله، يعني في الزمن السحيق، يعني 1850. البنت رفضت تتحبس في الحرملك، وكانت بتحلم انها تطلع أديبة وشاعرة. كانت بتلاقي نفسها في الورقة والقلم، بس كان وقتها ريشة مش قلم، فكانت والدتها بتعاقبها وتقول لها الحاجات دي للرجالة بس. والدها إسماعيل باشا قال لمراته أم عائشة، واضح إن البنت موهوبة فعلا، خلينا نعلمها تعليم كويس ونديها الفرصة ونحافظ عليها في نفس الوقت. سيبيلي المهمة دي، خدي انتي عفت وسيبيلي عصمة، بلاها عصمة خدي عفت. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

وقتها ما كانش في مدارس لتعليم البنات، فراح إسماعيل باشا جاب مدرسين ومدرسات للبنت وهي في البيت، اتعلمت اللغة العربية وأصولها، وتعلمت جنبها أكتر من لغة تانية، وتعلمت فنون الكتابة والشعر والأوزان. كان طبيعي إنها تطلع أديبة، وأديبة كبيرة، كتبت الشعر والرواية والمقالات والكتب الفكرية، وليها أكتر من كتاب مطبوع. الأهم إن عائشة هي اللي تولد تعليم أخوها الصغير أحمد، اللي بقى بعدها الأديب الكبير أحمد تيمور، والد الكاتبين محمد تيمور ومحمود تيمور. أحمد تيمور الكبير الأب يعني كان له دور في حفظ الأمثال والتعبيرات الشعبية، لما سجلها كلها في موسوعة وكتبها في مخطوطات، ما انطبعتش في حياته، لكن الدولة طبعتها بعد وفاته بكتير. أنا عندي منها 3 نسخ أهو بغزكو. محمد تيمور كان مؤسس فن القصة القصيرة وأول واحد كتبها، غير بقى مساهمته في تأسيس المسرح المصري، وهو اللي كاتب الأوبريت العظيم العشرة الطيبة اللي لحنها سيد درويش، واللي تعاد وتعادت أجزاء منه كتير جدا بأصوات مختلفة من كل الأجيال. محمود تيمور كمان كان له دور في القصة والمسرح، والعيلة كلها كان لها فضل كبير على الثقافة المصرية. العيلة دي بدأت من عند الست عائشة التيمورية. للأسف عائشة خلفت بنت واحدة بس وفقدتها وهي صغيرة، فده تسبب لها في صدمة كبيرة جدا، وبسبب الصدمة دي حرقت كتير من اللي كتبته، خصوصا الأشعار، لأنها كتبت كتير في مصيبتها دي، فخسرنا كتابات كتير قوي ما وصلتناش. لكن اللي وصلنا غير مؤلفات العيلة مكتبة كبيرة من كتب التراث اللي كانت محفوظة في مخطوطات قبل فترة الطباعة. المكتبة دي اشتغل عليها أجيال وأجيال من الدارسين والباحثين ومحبي الأدب والفكر، واللي بيحافظ عليها لحد النهاردة أولاد التيموريين. أمانة يا شيخ والنبي، لما تدخل حي جاردن سيتي وتقف قدام اليافطة اللي شايلة اسمها، اترحم عليها وإقرأ لها الفاتحة. آمين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية مما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، كما شدد على رفض أي محاولة

0: والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط. كما أشار الرئيس السيسي إلى التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص والتطلع إلى نقله للبنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. الإعلان المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهلمية بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط. كما أكد الإعلان المشترك الالتزام بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون مع التشديد على دعم الأمن المائي لمصر والتأكيد على أهمية الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي في حوض النيل. في الوقت نفسه أكدت الدول الثلاث أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مصر أعربت عن تعزيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بإحدى قاعات المناسبات بالعاصمة كنشاسا وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات. كما تتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي وأكد ترامب أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قوي وفعال. اقتصاديا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر فضلا عما توفره من آفاق لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد مشروعات مدينة رأس الحكمة الجديدة. رياضيا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداده لمواجهة المقاولين غدا في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 49%، ليلا 61%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 30، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية ورفض المساس باستقرار الدول العربية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحويل العلاقات المتميزة بين مصر وقبرص واليونان لفرص اقتصادية. الرئيس السيسي يشير إلى أن الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تشمل التنسيق الأمني والعسكري. القمة المصرية القبرصية اليونانية بالعالمين تؤكد أن مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة ويبحث توسيع الأعمال بالمدينة الجديدة. مصر ترحب بقرار بريطانيا حظر التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. إسرائيل تقرر غلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على حظر بريطانيا التعامل مع منتجات المستوطنات. وزيرة الإسكان تستعرض التنسيقات المختلفة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع معاكم النهاردة أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي وفريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم عناوين ملفاتنا وتقاريرنا اليوم. في ملفنا الأول هنتابع انطلاق معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، ونستمع إلى آراء الخبراء والمحللين حول اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان والحضور القوي في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. ثم نذهب إلى واحد سيوة ونتعرف مع مراسلنا هناك على الاستعداد للعام الدراسي الجديد وأبرز إنجازات المنشآت الرياضية الحديثة. أما في الملف الرياضي هنتابع نتائج المباريات التي أقيمت اليوم وفي اليوم الثاني من الأسبوع الرابع لدوري كرة القدم. وفي قراءة

0: سنتابع تفاصيل المشاركه والعروض الجويه في انطلاق معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء ودوره الالعاب الافريقيه ال 12 للجامعات في مصر. بعد الفاصل هنبدا جولتنا مع هذه الملفات وهنتابع تقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.
1: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. نفعل أول فخ اليوم نتابع تفاصيل الفعاليات واللقاءات الرسمية تحت عنوان العالم يجتمع ويعرض ويتحاور في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026. وقمة آلية التعاون الثلاثي المصري القبرصي اليوناني في العالمين هي نموذج يحتذى به، حيث قال الرئيس السيسي اليوم إن موقف مصر ثابت ورافض لمحاولات النيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، مؤكدا وقوف مصر الكامل إلى جانبها، وأكد أن التعاون بين الدول الثلاث يشمل التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة مع ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. هنروح نسمع دلوقتي معكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس نيكوس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، دولة السيد كرياكوس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية الصديقة، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بصديقين العزيزين في مصر في إطار قمة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع دولنا الثلاث، تلك الآلية التي باتت نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي والتكامل القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وإزجاء السياسات الحكيمة وإعلاء أحكام القانون الدولي، وهما لا تقتصر انعكاساته على دولنا فحسب بل تمتد لمنطقتنا بأسرها. السيدات والسادة، تثق مصر في أن الإرادة المشتركة لمصر وقبرص واليونان نحو دعم الاستقرار في الجوار الإقليمي من شأنها أن تسهم في إرساء ركائز السلام بالمنطقة. وانطلاقا من هذه الرؤية، فقد ناقشت اليوم مع فخامة رئيس جمهورية قبرص ودولة رئيس الوزراء الجمهورية اليونان آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولنا، وأكدنا أهمية مواصلة تنفيذ توجهنا المشترك في دعم السلام وتزايد الفعالية في المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة كلها. وفي هذا السياق يأتي مجال الطاقة في صدارة التعاون بين دولنا، حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا. كما يعكس التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، والذي نتطلع إلى نقله إلى البنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا، حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا في هذا المجال. فهذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، بل يمتد ليشمل تحقيق فوائد اقتصادية لشعوبنا ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. الحضور الكريم، حرصنا كذلك على بحث آليات تطوير التعاون الاستثماري، حيث تم تناول الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر في عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء، وهي مجالات تتيح فرصا حقيقية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في دولنا بما يحقق قيمة مضافة مشتركة لنا جميعا. السيدات والسادة، إن الشراكة الثلاثية بين دولنا لا تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بل تشمل كذلك التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، على نحو يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وحماية مصالحنا المشتركة. ويتعين أن يستند الاستقرار والأمن إلى التزام ثابت من دولنا تجاه إعلاء قواعد القانون الدولي ودعم المؤسسات الوطنية واحترام سيادة الدول وتغليب مسار الحوار والتسوية السياسية في كافة المشكلات والتحديات. وقد مثل اجتماعنا اليوم فرصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيد الإقليمي وما تشهده المنطقة من تصعيد. وهنا دعوني أجدد موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. كما أؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، ووقفنا الكامل معها انطلاقا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير وترابط الأمن القومي العربي. تناولت أيضا مع القادة الكرام تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة محددات اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب الشاملة بكافة بنودها وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، فضلا عن تجديد رفضنا الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجزئتها، وأهمية العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه. وهنا أؤكد موقف مصر الثابت بأن السلام العادل والشامل في المنطقة وجوارها الإقليمي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتبحثت كذلك مع فخامة الرئيس القبرصي ودولة رئيس الوزراء اليوناني حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكدت على أهمية دعم مسار ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويحقق أمنها ومصالح شعبها الشقيق. وفي سوريا الشقيقة، فإن مصر وقبرص واليونان تتوافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ورفض أي محاولات لتقسيمها، وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة على نحو يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. كما تبادلت مع القادة الكرام وجهات النظر إزاء ملفات أخرى، ومن الأوضاع في السودان الشقيق ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك الأوضاع في البحر الأحمر. وقد أكدت على أن التسويات السياسية الشاملة القائمة على الحوار الوطني واحترام إرادة الشعوب بعيدا عن التدخلات العسكرية تمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة. الحضور الكريم، لقد أثبتت تجربتنا أن ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص هو إرادة مشتركة لبناء نموذج إقليمي تتأسس ركائزه على تحقيق الاستقرار والتنمية ويقدم حلول عملية لاحتواء دوائر التوتر. وأؤكد التزامنا بمواصلة تطوير هذا الإطار المؤسسي وتعزيز آلياته بما يتلائم مع أهمية هذه الشراكة وما توفره من فرص لتلبية تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. وفي الختام، أكرر ترحيبي بفخامة الرئيس القبرصي ودولة رئيس الوزراء اليوناني الكريمين في مصر، وأؤكد الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق القائم بين دولنا في مستقبل منطقتنا يصاغ غي عبر دعم أطر التعاون، وسوف يتحقق استقرارها بشراكات صادقة تتأسس على المبادئ الثابتة في قواعد القانون الدولي. شكرا جزيلا، والآن أدعو فخامة رئيس جمهورية قبرص لإلقاء كلمته، فليتفضل.
1: لتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
1: كيف تقرأ أهمية انعقاد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية في مدينة العلمين في هذا التوقيت بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، وما الذي تضيف القمة إلى مسار التعاون الثلاثي الممتد منذ عام 2014؟
3: طبعا يعني اللافت النهاردة أنه هذه القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية عقدت في العلمين، حيث البحر المتوسط بحمولاته الحضارية والتاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وهنا في مشتركات حضارية بين الدول الثلاث الأساس وتربطهما علاقة على كل الأصعدة، بتزداد في 2014 منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح الدولة المصرية وبدأ أسس الشراكة الثلاثية والتعاون الثلاثي بين الدول الثلاثة وقادة الدول، وفي تطور مستمر. الحقيقة النهاردة استوقفني الحديث عن عدة قضايا لافتة ومهمة. أولى هذه القضايا، واحد، منطقة الشرق المتوسط بما فيها من طاقة ونفط وغاز وغير ذلك، وأهميتها والربط الكهربائي الفضائي ما بين مصر واليونان، وده فكرة خدنا للتصدير إلى أوروبا. واثنين، التناول القضايا المتعلقة بالأمن القومي للدول والحفاظ على سيادتها والحفاظ على استقرارها وعدم السماح بالتدخل فيها وأمنها القومي بالطبع، وحل المشاكل عن طريق الحوار، الحوار العالمي والحوار الوطني في دول مثل السودان وغير ذلك كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رقم ثلاثة وأمر مهم جدا، إنه هذه القمة تناولت القضايا الرئيسية المركزية التي يعني تتبناها الدولة المصرية في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتابعنا التأكيد على تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عقدت في أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ، والسعي نحو الدخول في المرحلة الثانية وغير ذلك. اثنين، الحديث عن ليبيا وما فيها من التفاصيل والتصدعات التي شهدتها منذ 2011 وحتى هذه اللحظة، أيضا في السودان كما ذكرنا، وبالتالي وأمن البحر الأحمر والباب المندب.
1: طيب أستاذ جمال، يعني لأي مدى يعكس ذلك توافق سياسي مصري قبرص يوناني تجاه التطورات المتسارعة في شرق المتوسط؟
3: طبعا ده مصر دولة وزينة وحكيمة ولها قبول كبير جدا عند الدول، وتمثل رقم مهم على المسرح الدولي، ويعني الجغرافيا لديها في هذه المساحة مهمة جدا، تمثل سلطة في التعامل مع المسرح الدولي بشكل عام، وبالتالي هناك مصلحة لقبرص من حيث الجغرافيا، مصلحة لليونان من حيث الجغرافيا، مصلحة لمصر من حيث الجغرافيا، وبالتالي الثلاثة جمعتهم الجغرافيا عند نقطة قوة ونفوذ في شرق المتوسط. شرق المتوسط هنا يعني الحقيقة مساحة جغرافية ومهمة، يعني لها بعد تاريخي ولها أيضا بعد مستقبلي في ظل المتغيرات التي تحدث في الإقليم وفي العالم بشكل عام، لأنه هنا إحنا أمام نظام عالمي جديد. قطعا أنه شرق المتوسط جزء رئيسي من هذا النظام العالمي الجديد.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا يا أستاذ جمال.
3: شكرا لك. شكرا.
1: بعد الفاصل هنكون لسه مكملين معاكم في ملفنا الرئيسي في آخر اليوم. العالم يجتمع ويعرض ويتحاور في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026. فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

0: بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90 آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: لسه مكملين حضراتكم في ملفنا بعنوان العالم يجتمع ويعرض ويتحاور في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026. هناك فعاليات متنوعة وقوية ومشاركة كبيرة من الدول والشركات الكبرى إلى جانب جلسات وندوات ومناقشات حول مستقبل قطاعي الطيران والفضاء مع حضور مصري قوي بين القوى الدولية. للتعليق معنا على التليفون اللواء دكتور المهندس أسامة الجمال الخبير الاستراتيجي والعسكري. سيادة اللواء برحب بحضرتك.
2: اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ ياسمين، مساء الخير على المستمعين الكرام.
1: العالم يجتمع ويعرض ويتحاور في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026، ما الدلالات السياسيه والاستراتيجيه لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخه الثانيه من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، وما الذي يعكسه تنظيم هذا الحدث على هذا المستوى من الحضور الدولي؟
2: طبعا اكبر دليل على اهميه الموقع الجغرافي لمصر المعرض طبعا بيتوسط العالم وقارات العالم القديم والجديد وافريقيا والشرق الاوسط واوروبا واسيا، استغلالا لموقع الجيو استراتيجي المهم جدا لمصر. الفعاليه بتشريف السيد الرئيس ترتفع الى اعلى مستويات اهتمام يعني جميع مؤسسات الدوله، وده طبعا انه تطوير المعرض من عام 2024 لاول مره يعقد العالمين السنة دي طبعا في 26، فروق كمية وكيفية في كمية المعروضات، عدد الدول المشتركة، عدد الشركات العارضة، الفعاليات اللي بتتم، بيعكس بشكل كبير اهتمام سيادة الرئيس بمثل هذه الفعاليات المهمة جدا، واللي نقدر على المستوى يعني الاستراتيجي نقدر نقول، او من المنظور الاستراتيجي نقدر نقول ان مصر بشكل كبير جدا لها مكاسب من هذا المعرض. على سبيل المثال يعني امتلاك الدولة المصرية بنية تحتية ومؤسسات قادرة على استضافة يعني مثل هذه الفعاليات الدولية المتخصصة جدا في قطاعات شديدة التعقيد مثل علوم الفضاء والطيران المدني والعسكري. النقطة الثانية ممكن نتكلم على انه مثل هذه العروض او المعارض بتمنح الصناعة المصرية فرصة للتواصل المباشر مع هذه الشركات العالمية والتعرف على اتجاهات التطور التكنولوجي في هذا المجال. نقطة ثالثة كمان ممكن نتكلم عن انه هذه المعارض بتفتح المجال امام الاستثمارات والشراكات ونقل التكنولوجيا، واحنا طبعا في مصر في طور توطين التكنولوجيا الحديثة، وده طبعا بيتطلب كمان بنية أساسية متمثلة في اهتمام الدولة بالبرمجة وعلوم الحاسب والكليات التكنولوجية، ودي كلها عناصر طبعا لها أثر كبير بيتجاوز طبعا مدة عقد هذا المعرض اللي هي 3 أيام، يتجاوز ده ويصل إلى سنوات قادمة. ممكن كمان نقول انه في نقطة يعني رابعة انه ده اضافة للقوة الناعمة المصرية، واللي بيثبت ان الدولة المصرية تستطيع ان هي تجمع هذا العدد من المؤسسات والدول والشركات والخبراء في قطاع استراتيجي مهم جدا زي الطيران والفضاء، بترسل رسالة للعالم كله عن قدرتها ان هي تلعب دور إقليمي بيتجاوز يعني حدود التنظيم كحدث جماهيري إلى بناء منصات للتعاون الدولي والإقليم.
1: نعم، المعرض يشهد مشاركة واسعة من دول مثل روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند إلى جانب مصر. كيف يمكن قراءة هذا التنوع الدولي من منظور سياسي، وما الرسالة التي تعكسها مشاركة هذه الدول في فعالية تستضيفها مصر؟
2: طبعا اشتراك دول بحجم حضرتك اللي ذكرتيه، وهي تقريبا احنا تعدينا 50 دولة وحوالي 260 شركة مشتركة في هذا المعرض، وكون مصر تستضيف معرض بهذه القوة بيدي مؤشر ان مصر مركز متوسط في العالم تعتبر مركز إقليمي لنشاطات كتير، على سبيل المثال منها النقل البحري عن طريق قناة السويس. احنا في حوالي 12% من بضائع العالم اللي بتمشي في البحر بتمر من مصر، وده رقم مش قليل بالنسبة لتجارة العالم. كابلات الانترنت وخطوط الطيران المدني بتمر من مصر، وده طبعا انعكاس للأهمية للموقع الجغرافي الهام جدا لمصر، وانه كل انظار العالم النهارده بتتوجه لمصر. يعني منذ ايام قليله، ساعات يعني قليله، كان رئيس جمهوريه الصين الشعبيه في زياره رسميه، يعني هو شخصيا زار مصر، وده بيعكس برضو اهميه ده. الصين الشعبيه بتمثل تقريبا ربع سكان العالم، وكان بيتزامن معها كمان نشاط تدريبي على اعلى مستوى للقوات الجويه المصريه والقوات الجويه الصينيه. ده كله بيؤدي في النهايه الى ان نوصل رساله للعالم ان مصر موجوده، مصر مؤثره في محيطها الاقليمي والعربي والاسلامي، كمان مصر مؤثره في مجتمعها الدولي. خليني برضه اقول لحضرتك انه يعني المستمع الكريم، لازم احنا بنقول ان المعرض لعلوم الفضاء والطيران، الطيران انه شفته خلاص على الارض وفي الجو وفي العروض، لكن كمان وكاله الفضاء المصريه مشتركه بقوه، لانه كل ما عشان برضه نوضح انه الطيران هو كل ما يطير داخل الغلاف الجوي من طائرات او صواريخ او مقذوفات. اما بنتكلم عن الفضاء فده كل ما هو خارج الغلاف الجوي، خارج الجاذبيه الارضيه، من اقمار صناعيه واجهزه رصد معلومات وتجميع وتحليل معلومات، او صواريخ باليستيه بتخرج خارج الغلاف ثم تتوجه مره اخرى لدخول الغلاف الى اماكن تصل الى الجانب الاخر من الكره الارضيه. فده بيعكس برضو ان مصر دخلت هذه المجالات وبقوه، وبتقف صفا واحدا الى جانب هذه الدول الكبرى زي ما حضرتك يعني تشرفت وذكرت.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال، الخبير الاستراتيجي والعسكري، نورتنا يا فندم في برنامج آخر اليوم. شكرا جزيلا.
2: شكرا. شكرا يا فندم.
1: معنا على تلفون دلوقتي الزميلة الإعلامية وفاء شهبور، موفدة راديو 99 إلى معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. وفاء، بعد التحية، وصف لنا أجواء حفل افتتاح معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء اليوم.
3: بالتأكيد ياسمين، افتتاح النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء جاء بصورة مشرفة تليق بحجم وأهمية هذا الحدث الدولي وأهمية ومكانة مصر، خاصة مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص، إلى جانب أيضا عدد كبير من كبار المسؤولين والوفود الدولية. طبعا الحفل جمع بين الجانب الرسمي والاستعراضات الجوية المبهرة. النهارده سماء العالمين شهدت عروض قدمتها فرق جويه من عده دول، الى جانب طبعا عروض القوات الجويه المصريه وفريق النجوم الفضيه. اللي كان ملفت في المعرض ان هم مش بيقتصر بس على استعراض الطيارات، وانما يمثل يعني زي ما تقولي كده منصه متخصصه بتجمع قطاعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بيها، اللي بيساعد ان يفتح لها مجالات امام تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة مع هذه الدول المشاركة في هذا العرض.
1: طيب كلمينا عن حجم المشاركات العربية والدولية في المعرض.
3: بصي، المشاركة العربية والدولية السنة دي يعني انعكست بوضوح المكانة اللي اكتسبها معرض العالمين على خريطة معارض الطيران والفضاء في المنطقة العربية كلها. النسخة الثانية بتشهد مشاركة أكثر من 250 عارض من أكثر من 50 دولة، إلى جانب طبعا وجود أكثر من 100 طائرة، وهو ده طبعا بيعكس الحجم الدولي الكبير للحدث ده. على المستوى العربي طبعا كان في حضور مميز من دول عربية زي الإمارات والسعودية، مع مشاركة فرسان الإمارات والصقور السعودية في العروض الجوية، وشاركة طبعا دول وفرق عالمية زي فرنسا وروسيا وإسبانيا وتركيا والهند، في مشهد مبهر بيؤكد أن العالمين فعلا أصبحت نقطة التقاء مهمة لصناعة الطيران والفضاء عالميا. خليني أيضا ياسمين يعني أقول لك النقطة الأهم ان المشاركات لا تحمل طابع استعراضي فقط، ولكن هي بتتيح فرص حقيقيه للتعاون وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وطبعا بتعزز قدره ومكانه مصر انها تكون منصه اقليميه لصناعه الطيران والفضاء في افريقيا والشرق الاوسط.
1: نعم، كل الشكر لزميلتنا الاعلاميه وفاء شابور مفيده راديو 99 الى معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. بنشكرك على هذه الصوره من قلب الحدث، شكرا جزيلا لك. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في اخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم واللي بنتابع فيه آخر الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية تحت عنوان الجولة الرابعة من دوري كرة القدم المصري، منافسة قوية على القمة. وقيمة اليوم مباراتين في اليوم الثاني من الجولة الرابعة، الزمالك وأبو قير للأسمدة كان في 8 مساء، والنتيجة انتهت 2-0 للزمالك. وفي نفس التوقيت التقى سموحة مع سيراميكا كليوباترا والنتيجة كانت 2-0 لسيراميكا. أما في بطولة شباب أفريقيا لكرة اليد، واجه منتخب مصر الكاميرون والنتيجة هي فوز المنتخب المصري بنتيجة 30-18. معنا على التليفون التعليق الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك.
2: ياسمين، أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: كيف ترى نتائج مباراة اليوم الثاني من الجولة الرابعة في دوري كرة القدم المصري؟
2: هي طبعا نتائج تنم على أن أصحاب القوة في ومراكز القوة في الدوري المصري بيحافظوا على نتائجهم الإيجابية أمام الوافدين الجدد زي أبو قير الأسمدة، أو أمام المهتزين من الموسم الماضي زي سموحة. قدر فريق الزمالك إن هو بالرغم من يعني تقارب مبارياته مع البطولة الإفريقية ولعب في التمهيدي دوري الأبطال وفاز على بطل جيبوتي 2-1 في القاهرة، ولقاء العودة هيكون أيضا في القاهرة بالاتفاق مع الفريق الجيبوتي، إن هو يفوز النهاردة 2-0 على أبو قير الأسمدة. ولكن أبو قير الأسمدة قدم مباراة جيدة للغاية، بدليل إن المهدي سليمان حارس مرمى منتخب مصر هو رجل المباراة، وده بينم على إن هو زاد عن مرماه أمام هجوم فريق أبو قير للأسمدة اللي كان طمح تحقيق نتيجة إيجابية. نفس الأمر مع نادي سيراميكا كليوباترا اللي علي مستواه بشكل كبير وأحرز هدفين بمنتهى السهولة على نادي سموحة. وأظن إن مباراة بكرة بيراميدز أمام الجونة والأهلي أمام المقاولون العرب مش هيبقى فيها كتير مفاجآت، وإن كان ممكن المقاولين يصنع مفاجأة مع النادي الأهلي.
1: نعم. منتخب شباب مصر لليد بعد 3 مباريات فوز في بطولة أفريقيا يصعد للدور الثاني بالعلامة الكاملة، ماذا يعني هذا الانتصار الجديد؟
2: هو دي بقى الحاجة اللي بتفرحنا دائما. ومنتخبات كرة اليد حتى دلوقتي ما بقاش رجال فقط ولا شباب، لا بقى كمان السيدات والأنسات بيقدموا مستويات ثابتة وفوارق شاسعة في عن المنتخبات الإفريقية. وزي ما حضرتك أشرتي، فوز منتخب مصر على منتخب الكاميرون الشقيق 30-18 يعتبر إنجاز لمنتخب الكاميرون، إن هو قدر يتخطى يعني نصف الأهداف اللي جت فيه، وإن هو يحقق 3 أهداف فوق 15، في حين إن إحنا فوزنا أيضا على الكونغو برازيل 42-18، شوفي الفارق الكبير. وفزنا على الكونغو الديمقراطية 38-17، فالنتائج قوية للغاية، وده نم على تواصل الأجيال في المنتخبات المصرية اللي بنتمنى فيها ان هم يخرجوا اكتر احتراف برا، لان بتفرق جدا مع المنتخب الاول. وبالمناسبة نتمنى السلامة للاعب احمد دولة لاعب منتخب مصر اللي اجرى عملية الرباط الصليبي.
1: بس الف سلام عليه وان شاء الله يكون بالف خير. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة اخبار الرياضة. شكرا جزيلا
2: لك. خالص تقديري لحضرتك والمستمعين.
1: لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نواصل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف المحافظات. واحد سيوة تستعد المدارس فيها للعام الدراسي الجديد مع توزيع الزي المدرسي مجانا على طلاب وطلبات مدارس الواحة، إلى جانب استعداد قطاع المعاد الأزهرية للعام الدراسي الجديد. كما تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ عدد من المنشآت الرياضية الجديدة في الواحة. معنا على التليفون التعليق الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. مساء الخير أستاذ محمد.
2: مساء الخير استاذ ياسمين واهلا بكل المستمعين.
1: كلمنا في البدايه عن اجواء الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الازهريه في واحد سيوه.
2: استعدت بالفعل اداره سيوه التعليميه من خلال كافه المدارس بالواحه للعام الدراسي الجديد، هناك تنسيق كامل مع كل الجهات لجاهزيه المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات. كما انتهت الإدارة من تسليم الزي المدرسي الموحد مجانا لكل طلبة وطالبات مدارس الواحة، وأيضا وصول معظم أو كل الكتب المدرسية اللي سيتم توزيعها إن شاء الله على الطلاب اعتبارا من اليوم الأول للدراسة. كما أعلنت إدارة سيوة التعليمية على جدول يعني استقبال الطلاب في المدارس، بحيث يكون يوم الأحد لطلاب الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، ويوم الاثنين للصف الثاني، ويوم الثلاثاء للصف الثالث، ويوم الأربعاء للصف الخامس والسادس الابتدائي. كما أعلنت الإدارة يعني التعليمية في سيوة لاستقبال الطلاب وتوزيع الكتب المدرسية. فيما يتعلق بالمعاهد الأزهرية بالفعل أيضا استعدت لاستقبال الطلاب، وإن شاء الله انتظام الدراسة يعني تماما إن شاء الله في كافة المعاهد، خاصة مع قيام منطقة مطروح الأزهرية بالانتهاء من عمل الأسوار لعدد من المعاهد، أيضا دخول عدد من المعاهد الجديدة الخدمة إن شاء الله لاستقبال الطلاب لأول مرة كمعهد أبو بكر الصديق، إن شاء الله مجمع يعني أزهري تعليمي على أعلى مستوى. فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، في الحقيقة وزارة الشباب والرياضة تضع بصمة مهمة للغاية في ربوع الواحة سواء بمدينة سيوة، حيث تم الانتهاء من الملعب المتعدد بمركز التنمية الشبابية بمدينة سيوة، أيضا تم الانتهاء من الملعب الخماسي المنجل مركز شباب السلام بمدينة سيوة، حيث تلعب يعني البطولات والمباريات على الأضواء الكاشفة، وأيضا يتم وضع اللمسات النهائية لمركز شباب أبو شوف المنجل. يتم في الوقت الراهن أيضا الانتهاء من سور مركز شباب شبيبة القبائل ونادي الواحة الرياضي، أيضا يتم إعداد الرسومات والتصميمات النهائية إن شاء الله للبدء في تنفيذ المدينة الشبابية المخصص لها 10 أفدنة بمدينة سيوة، لتكون صرح رياضي وثقافي كبير يستقبل أبناء الجمهورية من كل المحافظات من خلال المبادرات المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة، سواء عرف بلدك أو زهرة المخيمات أو غيرها من المبادرات اللي بتستهدف تعريف أبناء الجمهورية بكل بقعة من أرضنا.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد.
2: شكرا جزيلا.
1: احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم مع الأخبار ما قبل الساعة 12 وفيها أدانت مصر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مدن في السعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تصعيد خطير وانتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن وسلامة شعبها. وعربت مصر عن تضامنها الكامل مع السعودية الشقيقة. أعلنت وزارة التربية والتعليم انضمام مدرسة فيوتشر برايد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد. من الصحة قال نائب وزير الصحة والسكان أنه تم إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت للرعاية الصحية الأولية ب 18 محافظة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم. اقتصاديا قال وزير الاتصالات ان اطلاق مركز البيانات بيمثل خطوه مهمه لدعم قدرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي وتحت امكانيات اكبر بتساعد الشركات الناشئه ومراكز الابحاث والمبتكرين على تطوير النماذج والتطبيقات الذكيه. كشف تقرير حديث صدر اليوم عن مركز معلومات مجلس الوزراء ان اجمالي صادرات مصر الزراعيه بلغ حوالي 6.8 مليون طن منذ بدايه عام 2026 وحتى اغسطس الجاري. اعلن البنك المركزي انه نيابه عن وزاره المالية باع يوم الاثنين سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة 25.62 مليار جنيه. ومن الرياضة انطلقت اليوم فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات القاهرة 2026 ويقام مساء غدا الأربعاء حفل افتتاح رسمي للدورة باستاد القاهرة الدولي. في حالة الجو تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر الرافض لأي محاولات لنيل من استقرار الدول العربية. الإعلان المشترك لقمة عالمية ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان يضم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس السيسي يؤكد أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذج يحتذى به إقليميا. الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي. ميناء رفح البري بشمال سيناء يستقبل الدفعة 82 من العائدين الفلسطينيين. الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان أوروبا وكندا حظر التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية. جامعة الدول العربية تحذر من تداعيات التصعيد الحوثي الأخير ضد السعودية على أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 36 شركة تابعة لقطاع الطيران الإيراني في إطار حملة الضغط على طهران. وزير الاستثمار يصدر قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه. الآن يواجه المقاولون العرب اليوم الأربعاء في الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جيم أبكم مع الحفلة مع كريم سعيد

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.